0: روح التوبة والتواضع من خلال المسيح، وبعد كده مدعوين ندخل للعرش وبنوصل لمحضر الله القدير. هي دي الطريقة اللي بندخل بيها. بص يا صديقي، المذبح بيجي قبل العبادة، التوبة بتيجي قبل عبادة الله. والنهاردة لما اجتمعنا مع بعض في اجتماع العبادة هتلاحظ اني بدأت الخدمة وقريت جزء من كلمة الله، وفكرتكم اننا محتاجين نكون هاديين لاننا المفروض في حضور الله، وطلبنا حضور يسوع يكون موجود وسطينا، وصلينا باسم يسوع. ودلوقتي عايز اسألك سؤال، هل انا بدأت العبادة بالطريقة دي لانه هي دي الطريقة اللي على طول بنبدأ بيها العبادة وخلاص؟ بتمنى انه ما يكونش هو ده السبب. احنا بنبدأ كده لاننا جادين في الامر ده. احنا مش بنيجي لله زي ما نيجي وخلاص، لكن بنيجي واحنا حاسين بالتواضع والتطهير، وبنيجي باسم يسوع، ومن خلال يسوع بنقدم ذبايح باستمرار. ولو يسوع ما خلاش الذبايح دي مقبولة قدام الله الاب هيرفضها. انت مش بتيجي لله زي ما انت من غير الطريق الصح، عشان كده بنيجي من خلال دم المسيح زي ما شفنا، بنيجي بارادتنا علشان نعبد الله. تاني حاجة، لاحظ انه العبادة مستمرة. العبادة فعل ارادي وكمان مستمر، فنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح. ازاي نعمل كده؟ احنا بنعملها في اجتماع العبادة على طول، سواء في وقت التسبيح او في وقت فهم كلمة الله. جينا وعندنا هدف هو اننا نعبد الرب الهنا، وبعد ما بنمشي من الكنيسة بنكمل عبادة. ازاي بنكمل في العبادة؟ ازاي هنفضل مكملين في العبادة كل يوم لو ما حضرناش اجتماع العبادة؟ خليني اقول لكم انه في طريقتين علشان نعمل ده. الطريقة الاولى هي من خلال التأمل في كلمة الله اللي بنقراها ونتأمل فيها، ونقرأ في الكلمة الصبح ونقول يا رب ايه الحاجة الموجودة هنا النهاردة علشان اقدر امضغها الباقي اليوم. دي طريقة. والطريقة التانية هي اننا نحفظ الترانيم ونرنمها مع نفسنا، مزامير وتراتيل وأغاني روحية. فريق الترنيم هنا عندهم ميزة كبيرة، وهي أنهم حافظين الكلمات، هم عارفين الكلمات، وعلى مدار اليوم كله والأسبوع كله بتفضل الترنيم اللي بيرنموها لعبادة الله وتسبيحه بتتكرر في أذهانهم. وعشان كده يا صديقي مهم جدا أنه مش بس كلمة الله تكون معاك، لكن كتاب الترنيم كمان، ترنيم العبادة العظيمة اللي كنا لسه بنرنمها في اجتماعنا. والترنيمة اللي هنختم بيها هي هيا لنعبده. هي دي الترنيم اللي المفروض تكون في أذهاننا حتى بعد ما الموسيقى تنتهي بوقت طويل، وبعد ما نقابل صحابنا ونروح البيت. أثار عبادتنا تفضل مكملة لبكرة وبعده وبعده، والباقي الأسبوع نكمل في العبادة. الكتاب المقدس بيشجعنا على طول إننا نقدم العبادة والتسبيح لله اللي يستحقهم. عشان كده العبادة إرادية ومستمرة، ولاحظ أنها موجهة، إحنا بنقدم التسبيح لله. محتاج أسألك السؤال ده، لما بتيجي لاجتماع العبادة إيه اللي بتفكر فيه؟ وإيه اللي بتكون متوقعه؟ هل بتقول لنفسك أتمنى أطلع بحاجة من وقت العبادة ده؟ فهل بتسأل نفسك يا ترى العظة النهاردة هتكون كويسة والله يكلمني من خلالها ولا لأ؟ يا ترى هقابل الناس اللي عايز أشوفها النهاردة؟ هل شايفين اجتماع العبادة كده؟ ممكن تكون كل الحاجات دي جزء من الأمر كله، لكنها مش الحاجة الأساسية ومش الأولوية. لما نيجي نحضر الاجتماع محتاجين أول حاجة نفكر فيها هي إيه اللي الله يستفيد من عبادتي؟ هل عبادتي دي هترضي؟ هل العبادة دي هتكرمه؟ لأنه أخيرا حياتي وفمي اتجمعوا مع بعض علشان أقدر أرنم بشكل لائق، فهنقدر نرنم ترنيمة هيا لنعبده لأنه حياتي كلها كانت عبادة لله. أنا عارف الأفعال دي، وعبدت وخدمت ومارست العطاء وكرست نفسي، ودلوقتي يا رب ده اللي أنا وصلت له حاليا. قد إيه هيحصل اختلاف في اجتماعات العبادة بتاعتنا؟ وعشان كده مش بنتكلم لما بندخل الكنيسة علشان نحضر اجتماع العبادة، نقدر نتكلم في حوش الكنيسة، لكن مش هينفع نتكلم في الاجتماع، لأنه إيه اللي هيحصل لو الله ظهر خلال وقت الاجتماع؟ احنا بنقدم تقدمة للملك، احنا بنيجي لحضرة ملك الملوك مع بعض، ومن الافضل نكون مستعدين ونغسل ايدينا ونطهر قلوبنا، لانه دي امور مهمة. الله وسط شعبه، العبادة موجهة لله. وعشان كده لو عندنا اطفال حلو نقعد جنب الباب علشان لو الطفل عيط نقدر نخرج بسهولة عشان الناس ما تتشتتش، لاننا عايزينهم يركزوا على الله، وعايزين الناس تعرف ان دي تقدمة لله القدير. بسبب الميكروفون ده مش عارف اتدور واتكلم فريق الترانيم، لكن في إشاعة بتقول انهم هيسمعوني هنا على اي حال. يا فريق الترانيم، بطلب منكم لما ترنموا الترانيم الجميلة اللي بنتبارك بيها جدا انكم تستخدموها كتقدمة لله، وتقولوا ببساطة ده من اجل الله. عايزين الناس تتبارك، عايزين نرنم بشكل كويس، وانتوا على طول بترنموا بشكل رائع جدا، لكن في النهاية لازم فترة التسبيح تكون بقيادة من الله. والسؤال الحقيقي هو، هل الله راضي؟ هل بنبسط لما بنرنم فردي أو جماعي؟ هل بنقود الناس لله لأنه قلوبنا نظيفة؟ العبادة مهدفة. لاحظ معايا كلمة الله بتقول إيه، وأنا بحب الجزء ده هنا، مجدوا الله. هو ده ثمر شفاهنا، قد إيه صورة رائعة. واللي بيقوله هنا هو لما بنيجي نسبح الله، فده لأنه الحياة كلها بتدعم فعل العبادة ده، والعبادة بتكون مجرد ثمرة أسلوب حياتك كله وتقديم التسبيح والشكر لإسمه. اشكره في كل شيء. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر، ليه دي ذبيحة؟ ليه بنعتبر تقديم التسبيح لله ذبيحة؟ دي سهلة حتى، كل اللي بنعمله هو أننا بنقرأ مزمور أو بنرنم ترنيمة فيها عبادة بتدي المجد لله، مفيش أي تكلفة فيها دي. لما نقرأ المزامير بنكتشف حاجة، كتير من المزامير دي اتكتبت في ظروف صعبة جدا من الحزن والألم وخيبة الأمل والوحدة، وعشان كده بيكون التسبيح مكلف، لأننا بنقدم التسبيح ده لله وسط تجاربنا وصلاتنا الغير مستجابة، وسط كل أسئلتنا لأننا ما عندناش إجابات، لكن لسه مكملين نسبح الله، وده بيكلفنا. وبالتالي هو ذبيحة التسبيح بنقدمها لله، بنقدمها ليه بإرادتنا وبغرض. ودلوقتي عايز أكد مرة تانية على العلاقة اللي بيعملها على طول كتاب الكتاب المقدس دايما بين التسبيح الخارج من أفواهنا وحياتنا الشخصية. لاحظ معايا الآية دي، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. عبرانيين 13:16. هو قال بالمناسبة ذبيحة التسبيح في عدد 15 مقبولة، لكن ذبيحة المشاركة أو العطاء مقبولة كمان، وما نقدرش نعتقد أنه ينفع نعمل واحدة من غير التانية.
1: بكل تأكيد المفروض حياتنا كلها تبقى عبادة. في رسالة رومية إصحاح 12 بولس بيقول قدموا أجسادكم لله، ده فعل عبادة روحي، وعلشان كده لما نبدأ يومنا ذهننا وقلبنا بيستقر في الله، وعلى قد ما نقدر بنأكد بمعونة الله إننا عايزين نرضيه في كل حاجة، وقتها حياتنا كلها هتكون عبادة. أكيد إحنا بنعبد الله بشكل خاص مع إخواتنا في الكنيسة، لكن العبادة ما ينفعش نختزلها في اجتماع الحد بس. إحنا ممتنين جدا لكل حد بيسمع برنامج الرجد حتى الفوز، وبنطلب منك تفضل تصلي من أجلنا. لو اتباركت بعزة النهاردة بشجعك إنك تدعو صديق ليك وتخليه يسمع الحلقة اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاية هنختم السلسلة المفيدة دي. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يتراءف الآب على البنين يتراءف الرب على خائفيه.

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق صراحة.

0: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك. لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة. توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية. أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل، ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع يوسف وأخوته، وكيف يوسف خلاهم يعرفوا أنه هو أخوهم اللي باعوه زمان. وطبعا يوسف طمن أخوته وقال لهم اللي صار من زمان هذا أمر من الله، بيش أنا نجي مصر ونقعد الحاكم على مصر بيش نحافظ على حياة الناس من الجوع وما تموتش الخلق، وخصوصا بويا وإنتو. طبعا يوسف أمر أن أخوته ياخذوا وكالة معاهم زيادة، يعني أكثر من اللي مطلوب، وياخدوه لفلسطين باش يروحوا ويحكوا لبوهم ويخلوه يشوف ويطمنوه ويجيبوه معاهم. طبعا فرعون لما عرف وعرفت الناس في مصر أن هذوما أخوت يوسف افرحوا واجد، لأن فرعون والناس في مصر كانوا يحبوا يوسف واجد. فقال فرعون ليوسف خلي أخوته ياخذوا القمح اللي يبوه والدبش اللي يبوه، ياخذوا كيف ما يبوا حمير ويعبوا ويشيلوا البوك، ولما يوصلوا غادي يجيبوا بوك وهلم كلهم معاهم وجوا يسكنوا هنا في مصر، ونحن نعطيهم أرض كويسة وصابة يعيشوا فيها ويتمتعوا بخيرها وتحت حمايتي، ونعطي كل واحد ملك خاص من عندنا شخصيا وبأمر ملكي من عندي، فخليهم يطلعوا ويستعملوا كراريس من عندنا، لأن هذاك الوقت مشهورة مصر والفراعنة مشهورين بالكراريس، يعني كانت حاجة كيف ما نقولوا نحن الشاحنات اللي توا يعني الفخمة والكبيرة اللي تشيل في البضايع، فكانت الكراريس مشهورة بها مصر، وكانت من الكراريس كلها يعني ملك الفرعون، فهو خصص من عنده كراريس باش خوت يوسف يمشوا عليها مش يمشوا عليه كرعيهم.

وصار اللي قال عليه فرعون. وفعلا دز يوسف مع خوته كرئيس فرعون معبية تموين، وعطاه كل واحد من خوته دباش خاص، لكن بنيامين عطاه حاجات واجدة أكثر من الآخرين. ودز عشان يعطوا البوه هديته اللي هي 10 حمير محملة بحاجات واجدة من مصر غالية وما فيش كيفها في الأرض كلها، و10 حمير أخرى كيف محملة بالقمح والوكال. ووصى يوسف خوته أنهم ما يتعاركوش مع بعضهم في الطريق ولا يديروا أي مشكلة بسبب الوكال والفلوس. طبعا لما وصلوا شوربوهم في فلسطين قالوا له إن ولدك يوسف راهو مازال حي، وهو راهو اللي توا حكم على مصر ومسؤول على مصر كلها وعلى العالم من ناحية التمويل، لأن مصر كانت هي المركز ذاك الوقت اللي صدروا منه القمح للعالم. كانت مفاجأة كبيرة ليعقوب وما قدرش يصدق، لكن لين ما حكوا له قصة كلها وسمع منهم اللي شافت عيونهم في مصر. وقالوا له شن دار يوسف معاهم وشن عطاهم وشن قال لهم حيدير معاهم، وكيف فرعون أصدر أمر ملكي منه إن ياخذوا أرض كبيرة في مصر صابة لهم وملك خاص بسميهم كل واحد. الحاجات اللي دزن فرعون ويوسف اللي يعقوب يعني الكراريس والحمير المعبية خلاته يعرف ويفهم إن الله أراد هالشي يكون لغرض وحكمة منه. وقال يوسف والذي مازال حي لازم أنا نمشي ونشوفه قبل ما نموت. وسافر يعقوب وخذا معاه هلا كلهم وسافر شور مصر. هما في الطريق قدموا ضحية الربنا في مكانه قال له بير سبع اللي هي توا مدينة بير سبع المشهورة في فلسطين. وفي الليل وهو راقد شاف حلم إن ربي ينادي عليه وقال له يا يعقوب يا يعقوب. فجاوب يعقوب وقال يا ربي أنا في حضرتك نعم. فقال له ربي ما تخافش يا يعقوب، عدي شور مصر، أنا حنكون معك غادي وحنديرك أمك كبيرة وحتشوف ولدك هو اللي حي سكر عيونك لما تموت. أنا اللي دزك غادي وفي وقت المناسب حنرجع أحفادك للأرض اللي وعدت بيها بوك وجدك من قبل مرة ثانية. في الصبح صبا وهو متشجع لما دعياله وكملوا رحلتهم شور مصر. ولما قربوا منها دز يعقوب ولده يهودا باش يمشي يسبقهم ليوسف ويقول لنا رانا وصلنا. ولما عرف يوسف ان ابوه وصل لمصر ركب عليه كروسته الخاصه وعدى باش يستقبله، ولما شاف حضنه وبكى واجد وقال يعقوب توا الحمد لله هالوقت نموت وانا متريح بعد ما شفتك بعيوني قبل ما نموت وعرفت انك حي يا ولدي. ولما وصلوا ارض مصر عدى يوسف وخذا 5 من خوته وقدمهم لفرعون ونشدهم فرعون وقال لهم انتوا شن شغلتكم؟ قالوا له نحن رعيان سعي، لو تقدر تسمح لنا حضرتك نعيش هنا في مصر ونرعى السعي. فقال فرعون ليوسف يا يوسف خليهم يعيشوا في ارض جسان باش ياخذوا بالهم من السعي بتاعي، وسكنهم يوسف وريحهم في ارض جسان كيف ما قال له فرعون. طبعا يوسف اختار لهم مكان اسمه رامسيس في جسان، وكانت هذه هي الارض السمحه يعني من احسن واخير اراضي مصر. فصار اللي قال عليه فرعون ان خوت يوسف يسكنوا في ارض صابه ومن خيار مصر. وبعدها جاب يوسف بوه باش يعرف عليه فرعون ونشد فرعون كم عمرك؟ فجاوب يعقوب وقال له حياتي كلها 130 سنه شويه وصعبه مش كيف سنين اللي عاش أبويا وجدي. فبارك يعقوب فرعون وبعدها طلع من عنده. ويوسف خلى أخوته عايشين في المكان اللي اسمه رامسيس في منطقة جسان كيف ما قال له فرعون. فاستقروا غادي هم وأبوهم وعيالهم وبقى عندهم ممتلكات في مصر باسمهم كيف ما أمر فرعون، وبدأوا يزيدوا في العدد وتكاثروا بشكل غريب. بعد ما وصل يعقوب لمصر طبعا عاش فيها 17 سنة لحد ما بقى عمره 147 سنة وقعد شايب كبير وقرب يموت. فنادى يعقوب على عياله وقال لهم

تعالوا يا عويلتي حنقول لكم على حاجات اللي حتصير معاكم ولذريتكم في المستقبل. تعالوا اسمعوا بوكم قبل ما يموت. يا راوبين، راك انت اكبر عيالي اللي جبته في شبابي، لازم تكون الاول في الكرامه وفي الرتبه، لكنك قلق كيف موج البحر وهيك حتفقد مكانتك. يا شمعون ويا لاوي، انتوا كيف بعضكم متوحشين، غضبكم شديد وقاسي، هيك حتكون ذريتكم حتشتتوا في قلب العالم. يا يهودا، خوتك حيمدحوك وديما حتغلب اعدائك، ورا كل قرايبك حيكرموك، انت صرت كيف الاسد الصغير من يقدر يقرب عليك. من ذريتك حيجوا اللي يحكموا على شعبي، لحد ما يجي اللي يقولوا عليه هذا الشبل من هذاك الاسد، وحيصير حكمة على شعبي بالعدل وكل الامم حتطيعها. يا يوسف، انت شجرة مثمرة، فروعك حتزيد واجد، ذراعك تقوى بالقدير، الله اله يعقوب هو الراعي والصخرة لشعبة، هو اللي خلق السماوات والأرض، وبارك أجدادك حيباركك ببركات واجدة، البركات هذه أعظم من الجبال العالية وتوصل لآخر مناطق في الأرض. البركات هذه على راسك يا يوسف، لأنك أمير في وسط خوتك، وبارك يعقوب عيالك كلهم ببركات واجدة. ولما كمل كلامه رقد على السرير ومات، واتكى يوسف عليه وقعد يبكي. وبعدها أمر يوسف إنه يحنطوا جسم بوه، وهالشي استمر 40 يوم كاملة، واستمر العزاء في مصر على موت يعقوب مدة 70 يوم أخرى. ولما كمل العزاء حكى يوسف مع المستشارين متاع فرعون وقال لهم، بويا حلفني نحا نموت ولازم تاخذ جسمي لأرض كنعان اللي هي أرض فلسطين، وتدفني في جبانة هلي اللي فيها سيدنا إبراهيم وبوه سيدنا إسحاق، وهيك حيصير لازم نمشي وندفن بويا مع أجدادي. ووافق فرعون يوسف إن لازم يوفي بدينا ولازم يمشي يدفن بوه في جبانة أجداده. ودار يوسف كيف ما قال، ومشى ودفن بوه في جبانة. وبعد ما مات يعقوب خافوا خوت يوسف بلكش ينتقم منهم، فقالوا يا يوسف، بوك وصاك علينا قبل ما يموت إنك تسامحنا وتدير معروف معانا وتغفرنا ذنوبنا اللي درناها معاك لما كنت صغير، ونحن مستعدين نكون عبيدك لآخر عمرنا. فجاوبهم يوسف قال لهم، ما تخافوش، أنا مش حننتقم منكم ولا حندير معاكم شيء، ربي هو اللي حاسب الناس مش أنا، لكن الشيء المهم اللي راه لازم تعرفوه، الشر اللي راه من قبل درتوه ليا ربي غيره وقلبه خير عشان يستخدمني وننقذ الناس من الجوع والموت. ما تخافوش، أنا حنساعدكم ونساعد هلكم طول مناحي. وبعد ما مات يعقوب، يوسف وخوته وكل عيالهم وهلهم قعدوا عايشين في مصر في خيرها. وشاف يوسف قبل ما يموت أحفاد خوته لعند الجيل الثالث من عيال إفرائيم، ولما تولد لي ماكير ولد منسي عيال، حطم يوسف في حضنه باش يلاعبهم. ومات يوسف وهو في سلام مع خوته، وكان عمره في الوقت هذا 110 سنة، وحنطوه وحطوا جسمه في تابوت في أرض مصر. وقبل ما يموت وصاهم كلهم قال لهم، أنا حنموت ونندفن هنا في مصر، لكن أنتم حتطلعوا من مصر وتمشوا فلسطين لأرض الميعاد اللي يعد بها الله بونا إبراهيم عليه السلام. وهيك يوسف خلى كل هلا اللي هم توا بقوا قبائل من أولاد يعقوب اللي سموا فيهم بني إسرائيل يحلفوا له، وقال لهم لما ربنا حيرجعكم لأرض فلسطين لازم تاخذوا جسم معايا. خوتي المستمعين، في الحلقة الجاية حنقول لكم شن صار في بني إسرائيل في مصر بعد ما مات يوسف. فإذا كان عندكم أي استفسار وإلا السؤال والله شيء مش فاهميننا، دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، وإن شاء الله حنعطوكم إجابات وتفسيرات لكل الحاجات اللي مش فاهمينها. وتوا نقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي، بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

مساء الخير أو صباح الفل. اعتراف. كل مرة بنحضر فيها حلقة بواجه نفسي بالحقيقة وبخاف، وبلاقي أني أنا أكتر واحد محتاج أتأكد أنا بحب بجد ولا لأ. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم من جديد في برنامج بحب. النهاردة زيها زي باقي الحلقات الصعبة اللي فيها مواجهة كبيرة مع نفسنا، عشان لو مقررين نحب بجد اللي حوالينا. وبأكد على كلمة مقررين دي، الحب قرار إرادي صعب مش سهل، لازم عشان أعمله أكون بتحمل مسؤولياته الكتير. هنطلع فاصل صغير ونرجع نتكلم عن الحب، وإنك ما تفكرش في نفسك أكتر من اللازم.

مستمعين، رجعنا لكم بعد الفاصل وبنفكركم احنا بنتكلم عن الحب، والنهاردة حلقتنا انك ما تفكرش في نفسك اكتر من اللازم. الحب هو انك ما تبصش على الحاجات اللي بتهمك والحاجات اللي انت محتاجها، عشان تقدر تشوف ايه اللي بيحتاجوه الاخرين وايه اللي هم عايزينه. الحب هو انك تبطل تقول انا عايز، انا محتاج، انا ناقصني، وتركز اكتر في انك تشوف ايه اللي ناقص اللي حواليك وايه اللي هم محتاجينه. الحب مش موجة من العطاء تيجي ساعات وبتروح أكتر. الحب هو بحر من العطاء ملوش نهاية وما بيستناش مقابل. الحب هو إنك تقرر وإنت حابب وعايز ومقتنع إنك تدي من اللي عندك، لأ أنا آسف، تدي كل اللي عندك بدون ما تستنى مقابل. الحب هو إنك ما تطيقش تشوف غيرك محتاج. الحب إنك ما تقضيش عمرك وإنت بتدور بس إزاي تسد احتياجاتك من غير ما تفكر في احتياجات الآخرين. الحب هو إنك تبطل تتخانق عشان تبقى أول الصف، وتدافع عن غيرك أو عن حبيبك عشان يقف قدامك. الحب إنك تشيل هم سداد فاتورة تليفون صاحبك قد ما إنت شايل هم سداد فاتورتك. فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن الحب، عن الحب اللي بجد، اللي مش بيطلب لنفسه بس.

ورجعنا مع بعض نكمل كلامنا عن الحب. الحب إنك وانت واقف في محل عامل تخفيضات، بدل ما تفكر تجيب كل حاجة لنفسك، فكر في صاحبك كمان واشتري له حاجة معك. الحب هو إنك تقلل اللي انت عايزاه، يعني أنا محتاجة، أنا عايزة، أنا ناقصني، وتفكري أكتر في اللي ماما محتاجاه وناقصها وما عندهاش. الحب هو قبل ما تفكر هتشتري إيه في العيد، تفكر إزاي تخلي أيام اللي حواليك كلها عيد. أنا عارف إن ممكن يدور في دماغك سؤال، وأنا مين يعمل معايا كده؟ أنا بقولك إنك أكيد لو حبيت بالشكل ده بجد هتلاقي ناس كتير كمان بتعاملك بنفس الطريقة، وكفاية على الأقل إنك بتحب صح، إنك بتحب مظبوط. نتقابل في الحلقة اللي جاية. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تؤجل للغد ما يمكن عمله اليوم. أكبر تحديات الحياة هي تنفيذ المهام المطلوبة منك في الوقت أو قبله. التسويف والتأجيل هو بدايات الفشل والخسارة والهزيمة.

أعدائي يا رب ولكن عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذن. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم وجعلهم

لهم أكثر قساوة علي، ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم، فأباركهم أنا أيضاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: نكمل الموضوع.
7: ألم ينتهي موضوع الصليب بعد؟
8: كما تشاؤون.
6: كما نشاء. هل نهاية الموضوع وبدايته تعتمد علينا؟
8: طبعا، أنتم تسألون ونحن نجاوب، ولا ينتهي الجواب إلا باقتناعكم.
7: أحيانا يكون الاقتناع صعبا.
9: ثم القبول، قد يكون نهاية الموضوع قبولا.
10: أنا لا أسعى إلى الإقناع أو القبول، هذا حسن طبعا إن أمكن، لكنني أسعى لتحريك العقل، تحريك العقل ليفكر.
6: نحن نفكر يا عم قاسم.
10: نعم، لكننا أحيانا نفكر في اتجاه واحد من زاوية واحدة. التفكير يجب أن يكون شاملا كاملا حاويا لكل وجهة النظر.
8: فهل ترون الآن أن موضوع الصلب وموت المسيح قد انتهى؟
7: تناولناه من جوانب كثيرة، لا أعتقد أن هناك ما يجب أن يضاف.
9: الاعتراضات التي كانت لدينا وجدت ردودا، والتحفظات تفسيرا.
6: استطعنا أن نقرب وجهات النظر في المعاني الجديدة، حلول للاختلافات. حتى مشكلة شبه لهم هذه لها معنى يمكن قبوله.
7: نكمل ماذا؟ انتهينا من الصلب، فماذا بعد الصلب؟
10: القيامة.
7: القيامة بالجهد هدمنا الصلب.
9: والقيامة صعبة الهضم
6: جدا جدا.
8: لا صلب بدون قيامة، الصلب هو الطريق إلى القيامة.
10: لن نفهم المسيح والمسيحية بدون القيامة.
8: المسيح لم يجئ ليموت، الصلب ليس النهاية، الصلب هو البداية.
7: سيطول بنا الجدل.
9: وهل تخشى الإطالة يا حسام أم الجدل؟
7: لا أخشى شيئاً، الوقت عندي متوفر والجدل لي هواية.
6: فلنكمل يا عم قاسم.
10: كل الديانات بالعالم تقوم على افتراضات فلسفية، إلا الديانات الأربع الأكثر انتشاراً.
9: اليهودية والمسيحية والإسلام، ما هي الديانة الرابعة؟
8: البوذية على ما أظن، أليست هي البوذية؟
10: نعم، البوذية ديانة كبرى لها أتباع كثيرون، خاصة في منطقة الشرق الأقصى. هذه الديانات الأربع تعتمد على شخصيات أكثر مما تعتمد على فلسفات.
7: لكل منها نبي أو فيلسوف ترتكز فيه العقائد والتعاليم والشرائع.
10: المسيحية من هذه الديانات الأربع هي الوحيدة التي تنادي بأن قبر مؤسسها المسيح قبر فارغ،
8: لأنه قام من الموت. الآخرون ماتوا وقبورهم موجودة أو معروف مصيرها، إلا المسيح قبره موجود لكنه فارغ.
6: القيامة دورها كبير في المسيحية، هذا لا شك فيه،
9: لكنها أصعب عقبة وعقدة فيها،
7: لا يصدقها إلا المسيحيون.
10: المسيحية تقوم على حقيقة قيامة المسيح.
8: لو لم تكن قيامة، ما كان المسيح هو ابن الله، وما كانت المسيحية. يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم.
10: تعالوا بنا نقترب من القيامة لنراها عن قرب.

0: في تناولنا موضوع الصلب قلنا إن المسيح كان لابد أن يموت نيابة عن البشر ليكون كفارة عن الخطايا وليفي عدالة الله،
1: ليدفع أجرة الخطية التي هي الموت.
2: نعم قلنا ذلك.
0: فلماذا القيامة؟ تم عمل الفداء بالموت، كفاية.
3: يبدو أنك تخشى الحديث عن القيامة يا حسام.
0: ده أنا لا أخشى شيئا. ما لكم؟ أولا سمر ثم أنت تتهمانني بالخوف. أنا لست جبانا.
4: لا يا ابني لا، أنت لست جبانا، بالعكس أنت من أشجع الشباب الذين رأيت والذين يقتحمون الأفكار الدينية المخالفة بقلب شجاع ويد قوية.
3: أسفة يا حسام، لم أقصد سوءا.
2: الخشية ليست جبنة، قد تكون حذرا.
0: لست حذرا، لا أحب المجاملة الممقوتة والنفاق المزري.
4: أنت نموذج رائع للشباب يا حسام.
0: يتهموننا بالتطرف يا عم قاسم، والإرهاب والاندفاع والتعصب الأعمى للرأي.
1: يتهمون من؟
0: الشباب مثلنا.
3: ليت كل الشباب مثلك.
2: الموضوع يتحول لصالحك يا عم.
4: سبق وقلت إنني أرحب باهتمام الشباب بالدين.
0: ألم يكن الموت نهاية لموضوع الخطية والفداء والكفارة هذه؟
3: لو كان الموت هو النهاية لفقد المسيح صفة هامة وشرطا لازما ليكون فاديا، ولما كانت كفارته كافية لخلاص العالم.
2: تقصدين أنه بذلك لن يكون متميزا عن غيره من البشر؟
3: نعم هذا ما أقصده.
1: كان بارا صالحا لم يقترف خطية مثل باقي البشر،
0: ومع ذلك مات ودفن مثل كل الناس.
3: لو لم يقم المسيح من الموت لكان إنسانا عاديا. القيامة دليل على أنه هو ابن الإنسان، ابن الله.
4: أعلن المسيح أنه ابن الله. لو بقي في قبره لكان ذلك يعني أن الله لم يوافق على ما قال ولم يقبل موته. قيامة المسيح تصديق لإعلانه.
3: فالقيامة تؤكد أنه ابن الله. يقول بولس الرسول عن المسيح أنه تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
2: تلاميذه لم يصدقوا أنه قام، فكيف نصدق نحن؟
1: لم يصدقوا أنه قام، لقد قال لهم إنه سيقوم من الموت.
0: فوجئوا بقيامته أو ادعوا أنهم فوجئوا، خافوا واختبأوا.
3: لم يفهموا حتى وهو بينهم قبل موته، لم يدركوا أنه المسيح المنتظر. لكن بعد القيامة صحح المسيح فكره.
4: لو لم يقم المسيح لبقينا في خطايانا، كما يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم.
3: القيامة أساس الإيمان المسيحي. قبر المسيح الفارغ هو مهد المسيحية ومهد الكنيسة.

0: المسيحيون يتباهون ويفتخرون بقيامة المسيح،
1: مع أن قبله قام موتى من الموت أيضا.
2: نعم، في القديم أقام الأنبياء موتى، والمسيح نفسه أقام موتى قبله.
0: عند الصليب قام موتى أيضا،
3: وبعد فترة من الزمن ماتوا ثانية، قاموا ثم ماتوا.
4: قيامة المسيح ليست عودة إلى الحياة مؤقتا، قيامة المسيح انتصار على الموت.
1: انتصار على الموت؟
4: كما يقول الكتاب المقدس: لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ويقول أيضا في روميا أصح 6 عدد 9 و10:
3: عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي مات قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله.
0: يعني المسيح حي؟
2: لم نسمع أنه مات، لكن هل يموت؟
1: يموت متى؟ نعرف أن الله رفعه إليه، لكن لا نعرف ما حدث بعد ذلك.
4: ماذا تظن قد يحدث؟ الله رفعه، أي أحضره إليه.
0: إلى السماء؟
3: إن لم يكن إلى السماء فإلى أين؟ هل نقله إلى بلد آخر وهناك مات مثلا دون أن يعرف أحد؟
0: غير معقول،
2: كان لابد أن عرف بذلك أحد.
1: نعرف أن المسيح سيعود إلى العالم ثانية،
4: وبعد أن يعود إلى العالم ثانية هل سيموت؟
1: لا أعرف، لا أحد يعرف، الله أعلم.
3: يعود ثانية ويموت ثانية، بعيدة عن العقل جدا. لو كان هناك احتمال لذلك لذكره الله في كتبه المقدسة.
4: قيامة المسيح ليست نموذجا لقيامة الناس من الأموات يوم القيامة.
0: هذه فكرة لم تخطر على بالي،
2: فكرة أن قيامة المسيح نموذج ومثال وصورة لقيامتنا يوم القيامة.
1: عم قاسم يقول لا، ليست نموذجا.
4: لا، قيامة المسيح هي القيامة نفسها. القيامة كانت هدف المسيح، مات ليقوم، صلب ليقوم. قال ذلك لتلاميذه عدة مرات: في اليوم الثالث أقوم. وقال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة.
3: وقال بولس الرسول إنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. القيامة هي المسيح، القيامة في المسيح.
0: تعقد الموضوع يا عم قاسم.
2: كل الناس ستقوم يوم القيامة.
4: قيامتنا في المسيح خليقة جديدة، لا قيامة للموت. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة.
3: لا نموت وتفنى أجسادنا ثم تعود الحياة لنا فتقوم أجسادنا.
1: هكذا كان يعتقد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات.
4: القيامة في المسيحية ليست هكذا فقط.
1: فما هي؟
4: هي إلى المرة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا عم قاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: قارن بين قيامة المسيح من الموت وقيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته. قارن بين قيامة المسيح من الموت وبين قيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل دقيقة في يومك بتمشي، ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يناصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المارة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: اهلا وسهلا بيكم اصدقاء الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. النهارده هنتكلم في حلقه مهمه جدا عن مهاره اللاعبين. اتمنى تقضوا وقت ممتع معانا، اتمنى تكون الحلقه سبب بركه لحياتكم. الحقيقه بيعتمد المدرب في الملعب على مجموعه من اللاعبين اصحاب المهارات، اصحاب القدرات والمؤهلات. على فكره كل مكان في الملعب بيحتاج إمكانيات يمكن مختلفة عن المكان التاني، فالمهاجم مهاراته مختلفة عن حارس المرمى، والدفاع وخط الوسط ممكن يكون عنده مهارات مختلفة عن باقي اللعيبة، بيتميز بموهبة أو مهارة مختلفة عن باقي اللعيبة، وده اللي بيعمل إسراء وتنوع في الفريق. يعني أكيد في واحد بيجيد المراوغة، يعرف يعدي من اللاعب ده ويفوت من اللاعب ده، كمان أكيد في لاعب رجله تقيلة واللاعب ده ممكن يشوط كويس من بره، وده ليه دور ودوره نافع جدا، ده دوره نافع وده دوره نافع. أكيد في لاعب بيعرف يدافع كويس، وأكيد في لاعب بيعرف يرفع الكرة من الأجناب كويس، وأكيد في لاعب بيعرف يلعب بدماغه كويس. السؤال اللي عاوز أطرحه على حضراتكم، هي المواهب اللي عند اللعيبة دي عملوها ازاي؟ ازاي نجحوا انهم يبقوا كده؟ يعني انا لو حبيت ابقى زيهم وانا ما بعرفش العب كورة هقدر؟ قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا وما تنسوش عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين، خليكم معانا.
1: لو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: امال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم في عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين. عاوز أقول لكم حاجة مهمة جدا، أي موهبة أي إمكانيات موجودة فيك هي عطية من الله. أي موهبة؟ أيوة أي موهبة. اسمع الكتاب المقدس بيقول إيه في كورنثوس الأولى إصحاح 4:7، لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذ، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر وكأنك لم تأخذ؟ بمعنى أنه كل شيء بتمتلكه هو مش بتاعك، لكن ده عطية الله عطاها لك، مواهبك، صوتك، مهارة عزفك، إجادتك للغة الأرقام، القدرة على الحفظ، الشطارة في إقامة العلاقات، الشجاعة في اتخاذ القرارات، وحاجات كتير قوي. كل المواهب دي الله اللي عطاها لك. الحاجات اللي موجودة عندك مش بتاعتك، لكن انت وكيل عليها. عارف يعني ايه وكيل؟ الوكيل هو الشخص ليه حق التصرف فيما يمتلكه غيره في حدود ما يحقق مصلحة المالك الأصلي، زي اللعيب في الملعب بالظبط اللي بيسخر قدراته ومواهبه لخدمة الفريق. أنا وإنت بنستخدم قدراتنا لتحقيق مجد الله، ولو أنا وإنت مش بنعمل كده يبقى عندنا مشكلة. فكر كويس، صحتنا، فلوسنا، تعليمنا، علاقاتنا، صداقاتنا، إحنا بنعمل بيها إيه؟ كلمة ربنا بتعلمنا إن كل حاجة في حياتنا لازم نستخدمها لتحقيق الهدف اللي الله عاوزنا نحققه. في كورنثوس الأولى إصحاح 10:31 يقول الكتاب المقدس: فإذ كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. أعزائي المستمعين، يا ترى أنت بتستخدم مهاراتك لمجد الله، ولا في الآخر بتستخدم مهاراتك ليك؟ ولو كنت النهاردة تعلمت إن أصلاً هي مش بتاعتك، أنت وكيل عليها، كل فكرة، كل فهم، كل ذكاء، كل مهارة الله حطها فيك علشان تستخدمها ليه هو. وفي النهاية عايز أقولك، لو أنت ما بتستخدمش المهارات دي لمجد الله، عايز أقولك كارت أصفر. عاوز أقولك اللعيب في الملعب لو استخدم مهاراته لاستعراض ذاته وما اشتغلش مع الفريق، المدرب هيقوله اطلع برا، مش هتكمل المباراة. انت موجود عشان تستخدم مواهبك مع اخواتك لتحقيق الهدف النهائي اللي الفريق عايز يحققه، وهو الفوز. عايز أقولك لو انت كنت عايش الزمن اللي فات من حياتك ليك انت والمجدك انت، عاوز أقولك كارت أصفر. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا. وما تنسوش عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين، خليكم معانا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم في عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين. كارت أصفر يعني بكل حب عاوز أقولك أنت غالي علينا، ويهمنا تكون بتعيش حياتك صح. الإمكانيات اللي عندك مش بتاعتك، الله عايز يستخدمها لخدمته والمجده، مش كل حاجة بس ليك أنت. الوقت اللي جاي من حياتك ينفع تقول له يا رب اللي انت حطيته فيا واللي انا ماليش اي فضل فيه وانت عطتهولي كمالك ليه، انا هستخدمه ليك، فلوسي ليك، صحتي ليك. هو انا لو سألتك شوية اسئلة واسيبهم معاك قبل نهاية برنامجنا، الله عطاك صحة عملت بيها ايه؟ عطاك ذكاء استخدمته في ايه؟ عطاك جمال استخدمتيه في ايه؟ أعطاك إمكانيات مادية عملت بيها إيه؟ أنا بدعوك إنك تستخدم الإمكانيات والمواهب الممنوحة ليك من الله لتحقيق هدف الله من وجودك في الحياة. هيجي يوم وصاحب الوكالة هيحاسبني ويحاسبك، يقول لك عملت إيه باللي عطتهولك؟ تعال نتحاسب، تعال نشوف إيه اللي أنت عملته. خلي بالك الوقت ده ممكن يكون قريب قوي قوي قوي، عشان كده دورنا في برنامجنا نقولك كارت أصفر، خليك حذر لأن في وقت هتتحاسب على الوكالة اللي عندك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيناه مع بعض، وبصدق أن الرسالة تكون سبب تغيير لحياتكم، بركة ليكم، وبصدق أن في كل يوم نتغير للأفضل لغاية ما نكون مشابهين صورة ابنه. بتشرف أكون معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، كان معانا مهندس صوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن ذكري. في انتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي.

ليؤدبني الآب روح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. لا شك أن معظمنا يعرف توما الإكويني. توما الإكويني لاهوتي عظيم جدا، عاش في القرن 11، والراجل ده كتب كمية ضخمة جدا من الكتب اللاهوتية. كان عميق الفكر سواء في اللاهوت أو في الفلسفة أو في الأدب أو في الشعر. فجأة توما الإكويني وهو في قمة إبداعه توقف عن الكتابة. صديقه سأله: ليه توقفت عن الكتابة وانت في عز النضوج بتاعك، عز انك بتقدم فكر جديد؟ قال له: انا هقول لك ايه اللي خلاني توقفت عن الكتابة، لان انا خلصت كتابة اخر كتاب عندي، وبعدين تأملت في هذا الكتاب وجدت ان كل اللي كتبته عن الله لا شيء. ده كان نتيجة اختبار ليا، قعدت قدام ربنا وحاولت أفهم ربنا، حسيت أن كل كتبي اللي أنا كتبتها لا تمثل شيئا بالنسبة للي أنا اختبرته أو عرفته عن الله. وقال له: أنا أحكي لك قصة بتاعت واحد بوذي، راهب بوذي، قريتها زمان بس أنا فهمتها دلوقت. أنه الراهب البوذي ده كان صوفي وكان روحاني، فطلع الجبل عشان يعمل تأملات. وهو طالع الجبل كانوا في عادة أنهم يجمعوا زهور من الجبل ويحط الزهور دي في الكم بتاعه، لأن هما بيلبسوا روب مفوش جيوب يعني، فبيجيبوا الزهور ويحطوها في الكم بتاعهم، وبعد ما بينزلوا بيوزعوا الزهور دول دي على أصدقائه. فطلع الرجل الصوفي الروحاني ده وابتدى يجمع الزهور ونسي نفسه فوق، وابتدى يتأمل في ربنا ونسي أصدقائه اللي هيديهم الزهور، ونسي الزهور، وحتى نسي إن هو ليه كم يحط فيه الزهور. فلما نزل من هناك وقابل أصدقائه، وأصدقائه كانوا مستنيين الزهور، فهو قال لهم جملة توما الإكويني عجبته جدا وافتكرها وطبقها على نفسه. قال لهم: أن الذي يعرف لا يتكلم، والذي يتكلم لا يعرف. يعني كل ما الواحد عرف أكتر يبقى كلامه أقل، واللي بيتكلم كتير تبقى معرفته أقل. الفكرة الجديدة اللي عايزكوا تعرفوها إنه كلما دخلنا في علاقة مع الله عميقة، كلما كان كلامنا قليلا وعميقا، وكلما تكلمنا كثيرا عن الله يفقد الكلام معناه. عزيزي المستمع، كنت في حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب. كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهاد البلاد هاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب، عبروا البحر يا رب، وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب، باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى،

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيء يجيء بالترنم حاملا أزمه ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. تقديم أمير كيني.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و 43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و 13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و 70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم إن احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا في آخر محطة إزاي ربنا ظهر لإبراهيم وهو كان عنده 99 سنة وبيقول له أنا لسه حافظ العهد، سارة هتجيب إسحاق وهو هيكون اللي أقيم عهده معك، واداله علامة الختان، علامة العهد. لكن الإصحاح اللي بعده إن ربنا بيعمل زيارة خاصة، أعتقد أنها لأجل إبراهيم ولكنها لأجل سارة أيضا. بيزور ربنا إبراهيم بنفسه وبيزوره معاه 2 ملايكة. إبراهيم ما يعرفش أن هم ملايكة وما يعرفش أن ده الله، افتكرهم بشر عاديين. يجري جاري إبراهيم يعزمهم عشان يضيفهم ويطلب منهم يدخلوا الخيمة بتاعته أنهم يأكلوا أكل ويمشوا، يأكلوا حاجة ويمشوا. يوافقوا الثلاثة اللي كان منهم الله واثنين ملايكة، ويبتدوا يقعدوا مع إبراهيم. وهم بيقعدوا مع إبراهيم يعلن الله في النص الإعلان العظيم أن السنة الجاية زي دلوقت هيكون لك ابن من سارة. الإعلان اللي أعلنه الإصحاح اللي فات أن عهدي هو أقيمه مع إسحاق مع سارة. إبراهيم ما يصدقش الكلام ده، أو سارة صدقش الكلام ده. سارة كانت تسمع في الخيمة تضحك وتقول أبعد فنائي كل تنعم وسيدي قد شاخ. سارة بتقول مستحيل مستحيل مستحيل يحصل، مستحيل ده يحصل. وربنا يقول ليه ضحكت سارة؟ فتكذب خايفة تقول أنا ما ضحكتش، يقول لها ليه بتضحكي؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ لكني أرجع معاك عزيزي المستمع وعدد 11 رسالة العبرانيين إصحاح 11 وعدد 11 يقول الوحي على سارة بالإيمان سارة نفسها أيضا. وكأن الوحي بيجيب عن سارة هي اللي في تكوين 16 بدأت رحلة الخطة البديلة، واللي في تكوين 19 ضحكت وما صدقتش. الكتاب يقول هي نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادق. هي سارة نفسها أيضا. الله يصر على سارة هي اللي اختارت البديل. سارة اختارت الخطة البديلة، والله لم يختار بديل سارة. سارة اختارت انها تضحك ضحكة أولى دفعت ثمنها لنفسها ولبيتها ولشهادتها، والله أصر انه يجيب لها الضحكة التانية هدية إسحاق. إسحاق معناه ابن الضحك. سارة قالت اني ربنا صنع لي ضحكا، ربنا فرح قلبي، بس دي ضحكة تانية خالص، ضحكة بترجعها تاني وتحطها على الخطة الأساسية اللي ربنا صنعها، مش الخطة البديلة اللي هي اللي اختارتها. لكني أفاجأ في رسالة العبرانيين بآيات مش قادر أفهمها. الكتاب يقول كده عن سارة إذ حسبت الذي وعد صادق. هو إمتى سارة حسبت ربنا صادق؟ سارة بدأت حياتها جميل رائع، ومشيت مع إبراهيم من أور الكلدانيين، وتحركت معاه لغاية حران وكنعان، ونزلت معاه مصر وطلعت معاه من مصر. كل ده سارة حسبت ربنا صادق. لكن فجأة في فترة من الفترات سارة شكت، وجابت هي بنفسها هاجر وجوزتها لإسماعيل. والوقت ده وسارة اتكسرت في إيمانها، وسارة ما كملتش في الخطة، وسارة صنعت أمور ضد الإيمان تماما. لكن يجي ربنا ينسى كل المرحلة دي ويفتكر لها المرحلة القديمة بتاعت حياتها، إذ حسبت الذي وعد صادق. وكأن ربنا بيقول لها يا سارة انت في وقت مرحلة أولانية اسمها مرحلة الإيمان، ومرحلة اتكسرت فيها، والنهاردة برجعك تاني وبحطك على التراك من تاني، وبقولك أنا مش فاكر المرحلة اللي في النص، اللي في المرحلة دي اتمحت من حياتك. انت حسبتي الذي وعد صادق. سارة إنسانة بتعلم أني مهما كنت وصلت لدرجة البعد أو التكلفة اللي بعدت عنها عن الله، الله بيشاور علي أنا ويقول أنا نفسي أيضا أقدر أرجع وأكمل الرحلة تاني مع ربنا وحقق وعود الله في حياتي قبل ما أترك الأرض. خسارة يا سارة لو كنت مت على الأرض وإمتي ما حققتيش وعد ربنا، ما حققتيش كلمة ربنا عن حياتك. كان ممكن تنتهي حياتك وانت عمالك في كسرتك وانت في الكسرة بتاعتك، لكن الله رفض كده. والله جه مخصوص في إصحاح تاني علشان يقول لإبراهيم هات سارة وقول لها السنة الجاية
1: هيكون لك طفل. وبعد سنة فعلا ربنا أعطى سارة إسحاق الضحكة التانية، مش الضحكة الأولانية اللي حبت تجيبها، الضحكة التانية اللي ملت البيت فرح، وشافت بعينها وعد الرب وبركة الرب تتحقق ليها. أصلي ده يحصل معاك، إن وعد الرب وعهد الرب معك يتحقق وانت عايش هنا على الأرض، لأن وعوده وهباته بلا ندامة. الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

صلاة راهب. أيها الآب، أعطني شعاعا من الراحة، إنها مهمة ثقيلة علي جدا يا رب، إنها تشغل كل تفكيري ليلا ونهارا. قبل أن أقدمها إليك في الصلاة، إذ وجدت نفسي ملزما بأنني يجب أن أصلي من أجل كل الذين هم أقل حظا مني. أولا من أجل أولئك المعدمين الذين في العالم ولا يكاد الطعام الذي لديهم يكفي يومهم هذا، وأولئك الذين ليس لديهم سقف يستر عليهم ليلا. إني أصلي من أجل الذين ترتسم في عيونهم علامات الرعب، وهم يكدحون بكل نفس فيهم من أجل مجرد لقمة عيش لهم ولأسرهم في نهاية يوم عملهم. إني أيضا أصلي من أجل أسر الذين فقدوا أحبائهم في موت مفاجئ، ومن أجل أولئك الذين ضاعت حياتهم وهم في فراش الموت في المستشفيات أو في بيوتهم، ومن أجل الأباء والأمهات الذين أصاب أطفالهم داء سرطان الدم، ومن أجل الكثيرين من الناس الذين يموتون من مرض أورام المخ، ومن أجل مئات الآلاف الذين ضاعت حياتهم بسبب أنواع مرض السرطان الرهيبة الأخرى. أصلي من أجل ذلك الكم الهائل من الأشخاص الذين تبددت وتناثرت فجأة أجسادهم في حوادث تحطم سياراتهم، ومن أجل أولئك الذين يرقدون في المستشفيات يتأوهون بحروق مؤلمة على أجسادهم، ومن أجل الذين أصيبت وجوههم بحروق بما يصعب احتمالها. إني أصلي من أجل أولئك المعذبين بما لا يمكن وصفه بالكلمات من مخاوف غير معقولة تسببت من جرائم تعذيب سابق حدثت فيما يطلقون عليه كذبا اسم مستشفيات ومصحات نفسية، وهي في حقيقتها مجاز رهيبة لشابات أو شباب من أجل أغراض دنيئة ولا أحد يدري بهم وبهن أو ينجدهم وينجدهن. وأصلي من أجل الناس الذين دمرت عقولهم بسبب الاضطرابات العقلية والنفسية، والذين يعالجون في المستشفيات العقلية بالامتهان والضرب والتقييد بالحبال في أسرة المرضى. إني أصلي من أجل كبار السن الذين تعصف بهم ألام الشيخوخة والتي لا هروب منها إلا بالموت. إني أصلي من أجل الناس الذين يشاهدون أحبائهم يتلاشون من أمام أعينهم حزنا عليهم من مرض الزهايمر، ومن أجل الألاف الذين يعانون من المرض اللعين الإيدز. وأصلي بحرقة من أجل أولئك الذين هم في مثل ذلك اليأس الذي قد يدفعهم إلى الانتحار. وأصلي من أجل الأشخاص الذين يتعذبون من شيطان الإدمان على الكحول وإدمان المخدرات. أصلي من أجل الأطفال الذين تم التخلي عنهم من قبل والديهم، ومن أجل أولئك الذين يتعرضون لاعتداءات جنسيا رغما عنهم، ومن أجل الزوجات الغارقات في بلوعة يأس صامت بسبب الضرب وسوء المعاملة من قبل أزواجهن القساط والسكارى، ومن أجل أولئك الذين فقدوا كل شيء في الفيضانات والأعصير والزلازل. أصلي من أجل المكفوفين الذين لا يرون وجوه من يحبون ولا جمال شروق الشمس، ومن أجل أولئك الذين تشوهوا بتشوهات فظيعة بسبب مرض التهاب المفاصل المؤلم. أصلي من أجل الكثيرين الذين سوف تنتزع منهم حياتهم اليوم غدرا، وذلك بيد القتلة والإرهابيين، أولئك الذين سواء كانوا كبارا أو صغارا، أباء وأمهات أو أطفالا وزهرات، ناظرين وناظرات، وشبانا وشابات، سواء في مصر التي باركها الله وبارك شعبها منذ آلاف السنين وإلى الآن، أو في كثير من بلاد العالم أجمع. أصلي من أجل الذين يتشردون من بيوتهم قسرا وفي أوقات غير مناسبة ما يصيب النساء والصغار بالرعب والهلع،
إما بسبب الحروب أو الإرهاب أو انهدام البيوت على رؤوسهم أو اندلاع الحريق فيها. الأكثر من ذلك كل حزنا لي، فأنا أبكي من أجل الملايين الذين هم غرقون في الخطايا والأدناس، وليس من يختطفهم من النار أو من هم لا يريدون. ومن أجل هؤلاء وأولئك الذين لا يعرفون ولا يصدقون الرجاء المبارك من الله في ابنه يسوع المسيح، الذي وعد به البشرية كلها وأوفى بوعده بافتتاح الحياة الآتية الجديدة بقيامته من بين الأموات ودخوله إلى الملكوت الأبدي، حيث الحياة التي لا ألم فيها ولا ظلم ولا حزن ولا موت، كما رآها وسمعها القديس يوحنا الرائي. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا مرض فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.

0: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها، وتسعدك بثمارها، وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم

0: أهلا بكم، معكم دكتور ديفيد إدوارد في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. الحلقة اللي فاتت كنا بنحكي عن إلى أي مدى الله بيشوفنا مميزين. النهاردة هنبتدي الحلقة ديت والحلقة اللي جاية أول أجزاء في إزاي أعرف التميز بتاعي، إزاي أعرف الشكل اللي ربنا صممني بيه. الحاجات اللي هنحكي فيها مبدئيا هي هتبقى أفكار بسيطة. نفسي أشجعكم على كتابين أنا فرقوا معايا جدا موجودين في السوق بيساعدوا في المجال دوت. كتاب منهم اسمه من أنا وكان نزل تبع معهد الشرق الأوسط للتدريب، والكتاب التاني لجون ماكسويل اسمه النجاح. أول حاجة هنقف عندها في سكة التميز بتاعتنا هي المواهب والقدرات الطبيعية اللي جوانا. ببساطة المواهب والقدرات ديت الحاجات اللي احنا اتولدنا بيها، هي حاجات موجودة في جيناتنا، موجودة في شخصيتنا من ساعة الولادة، نعرف نعملها من غير أي تكلفة ومن غير أي صعوبة، وبتبان لما بنتعرض لموقف بيحتاج الحاجات ديت. الحاجة التانية في المواهب والقدرات الطبيعية إن حتى الناس اللي حوالينا بيلاحظوها، حتى الناس اللي حوالينا بيبتدوا يشجعونا عليها، بيقولوا الولد دوت شاطر في الكورة، البنت ديت صوتها حلو في الغنى أو في الترنيم. فحتى الحاجات دي مش بس أنا بعرف أعملها بسهولة، لكن كمان الناس اللي حواليا بتشجعني أعملها. احنا هناخد فاصل صغير وبعدين نرجع نتكلم عن إيه أنواع القدرات ديت، إيه أنواع المواهب ديت اللي موجودة عند كل واحد فينا.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنحكي على ان كل حد فينا عنده قدرات ومواهب طبيعية بتبان من الطفولة بتاعته والناس كلها اللي حواليه بتشاور له عليهم. في اكتر من تقسيمة للانواع القدرات والمواهب ديت. انا هحكي بس على 6 انواع من القدرات. في قدرات تاني ومواهب تاني موجودة، بس دول يمكن اكتر 6 مشتركين او متداولين في الوسط اللي احنا عايشين فيه. اول نوع هو القدرات اللغوية. الناس اللي عندها المهارة دي بتبقى بسهولة بتعرف تتكلم، بسهولة بتعرف تصيغ الجمل، بتحب تجادل، بتحب تناقش، بتحب تحكي كتير، وبتعرف تستخدم الألفاظ بتاعتها عشان توصل للي هي عايزة. الناس اللي عندهم المهارة دي سواء بيتكلموا كويس أو بيكتبوا كويس بينفع يستخدموها في مجالات سواء في الشغل أو الخدمة. حتى المدرسين مفروض يبقى عندهم المهارات اللغوية أو القدرات دي. مهارة تانية هي القدرة على التفكير المنطقي أو التعامل مع الأرقام والحسابات. الناس اللي عندهم الإمكانيات اللي زي دي بيحبوا قوي يتعاملوا بالأرقام، بيعرفوا يحسبوا كويس، بيعرفوا يحطوا تصورات منطقية كويسة. فممكن تلاقي حد بسهولة لما بننظم مؤتمر أو رحلة في دقائق صغيرة قوي بيجيب ورقة وقلم ويكتب كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. لما نيجي نحط أي خطة أو برنامج لاجتماع يقدر بسهولة يحط مواضيع متسلسلة منطقيا من غير ما يبذل مجهود كبير قوي. نوع تاني من المهارات أو القدرات هي القدرات الموسيقية. ومش بتكلم على الموسيقية اني بس اعزف، لكن هي الناس اللي عندها حس فني او حس موسيقي فينفع يكونوا بيلحنوا بيعزفوا، ينفع يكونوا بيعملوا توزيع موسيقي ايا كان نوع الآلة اللي بيستخدموها او الآلة اللي بتتعزف بيها. دول ينفع يكونوا سواء في حاجات جوه الكنيسة في الترنيم والعزف والكوير، او ينفع حتى بره في التوزيع الموسيقي او في التلحين او في الغنى. المهارة رقم 4 هي القدرات الجسمانية. الناس في الفئة دي بتكون عندها نوع من القدرة على التحكم في جسمها بشكل سهل، بشكل فيه لياقة، بشكل فيه ليونة. فبيخش في المجموعة دي كل الحاجات الرياضية أيا كان نوع الرياضة، أو حتى نوعية الأعمال الفنية اللي بتحتاج مهارة في صوابع الإيدين زي النحت زي الخزف زي الحاجات دي كلها. فكل الفئة دي موجودة تحت المهارات الجسمانية. مهارة رقم 5 هي القدرات التخيلية. الناس اللي تقدر لما تغمض عينيها تتخيل أي حاجة في الأبعاد الثلاثية بتاعتها، فسواء بيتخيل صورة أو بيتخيل تمثال أو بيتخيل سيناريو قصة، ويمكن بنشوفها في الأطفال الصغيرين اللي بيحبوا أو يخترعوا قصص أو حكايات. فالناس اللي في الحتة دي ينفع يكونوا مصممين أو مؤلفين أو ناس بتحط سيناريو الأحداث مستقبلية بتتعمل. القدرة السادسة والأخيرة اللي أنا هختم بيها في الجزء دوت هي القدرة على العلاقات. ناس بسهولة قوي بتعرف تعمل صحوبيات، بسهولة قوي بيلاقوا الكلام بيفتحوا الحوار. لما ببص على مجال الخدمة غالبا الناس اللي بتشتغل في الكرازة بيكون عندهم المهارة دي لأنه بسهولة قوي بيعرف يفتح المجال. مش المشكلة إن يكون عندك أنهي موهبة فيهم، كل المواهب مميزة وكل المواهب هي عطية من الله، بس أهم حاجة إني أعرف إيه المواهب اللي عندي، إيه الإمكانيات بتاعتي. ينفع يكون عندي أكتر من موهبة، ينفع يكون عندي موهبة بسيطة واحدة. التحدي اللي قدامي اني ازاي اكون بعرف الموهبة دي، او ازاي اني اكون بحط خطة لتنمية الموهبة دي اني انميها لأقصى حاجة، واني ابقى عارف ان مجال تطبيق كل حاجة من دول بيختلف حسب طبيعة شخصيتي. فلو انا عندي المهارة اللغوية انا ينفع اكون بوعظ قدام ناس كتيرة قوي، ينفع اكون بكتب قصة او حاجة بحطها على البيج بتاعتي على الفيسبوك. فمجال التطبيق ممكن يبقى مختلف، بس هي عندي الموهبة وبختار اني انميها. مرة تاني برجع أقول لكم خد وقت اهدف فيه وراجع نفسك وابتدي اكتب أنهي قدرات اللي عندك حطها على ورقة واسأل الناس القريبين منك هي الحاجات دي فعلا عندك ولا لا. والحلقة الجاية احنا هنكمل في ايه باقي الحاجات اللي بتميز شخصيتي او بتميز التصميم الإلهي الفريد اللي ربنا خلقني عليه. وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
2: أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
2: صديقي، أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي في الدقائق القادمة، فهناك رسالة في انتظارك.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: It is a great encouragement for us to know that you are tuned in to this broadcast.
1: يسعدنا كثيرا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
0: And it is our hope that you would write to us and tell us how this broadcast is helping you.
1: ويسعدنا أن نتلقى رسائلكم لكي نعرف كيف أن هذه السلسلة تساعدكم.
0: Now, in this broadcast, now this is the second broadcast in a series of messages we call Biblical Compassion.
1: هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة الرسائل التي نقدمها بعنوان الحنو الكتابي.
0: If you are joining us for the first time, we are looking at the book of Jonah.
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى فنحن نتأمل في سفر يونان.
0: In our last broadcast, we learned that Jonah did not like hearing God's command to go to Nineveh.
1: في الحلقة الماضية تعلمنا أن يونان لم يحب أن يسمع أمر الله له أن يذهب إلى نينوى.
0: And we learned that this was not the first time that Jonah had heard the voice of God.
1: وعرفنا أن هذه لم تكن هي المرة الأولى التي يسمع فيها يونان صوت الله.
0: Jonah liked the first task that God set before him in 2 Kings 14.
1: كان يونان قد أحب التكليف الأول الذي وضعه الله قدامه في الأصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الثاني.
0: Jonah was happy to tell the people that they are going to receive blessings from God in spite of their wickedness.
1: كان يونان سعيدا أن يخبر الناس أنهم سينالون بركات من الله بالرغم من شرورهم.
0: Why would God do that?
1: لماذا كان الله مزمعا أن يفعل ذلك؟
0: Because of the Lord's compassion.
1: بسبب حنو الرب.
0: Because God wanted His mercy to lead them to repentance.
1: لأن الله أراد أن رحمته تقودهم إلى التوبة.
0: God will bless you despite of your sin in order to lead you to repentance.
1: الله سوف يباركك بالرغم من خطاياك لكي يقودك إلى التوبة.
0: God desires that His kindness, compassion, mercy, and grace might compel you to repentance.
1: الله يرغب أن شفقته وحنوه ورحمته ونعمته تجبرك على التوبة.
0: God is blessing you today.
1: والله يباركك اليوم.
0: The very fact that you are alive today means that God is blessing you today.
1: إن مجرد وجودك على قيد الحياة اليوم معناه أن الله يباركك اليوم.
0: And God wants to see if this blessing will compel you to repentance or propel you to greed.
1: والله يريد أن يرى ما إذا كانت هذه البركة ستجبرك على التوبة أو تدفعك إلى الطمع.
0: Now Jonah was delighted to preach about God's grace to God's people.
1: وهنا نرى أن يونان كان مبتهجا لأن يعظ عن نعمة الله لشعب الله.
0: He knew that he would be popular.
1: وعرف أنه سيكون بذلك مشهورا وشعبيا.
0: So you can imagine his initial excitement when the word of the Lord was coming to him again.
1: وهكذا تستطيع أن تتصور انفعاله المبدئي عندما جاءته كلمة الله للمرة الثانية.
0: Jonah could sense it.
1: استطاع يونان أن يحس بها.
0: Jonah could feel it.
1: استطاع يونان أن يشعر بها.
0: He knew that the Lord was about to speak to him again.
1: أدرك أن الرب سوف يتكلم معه مرة أخرى.
0: Jonah probably thought it was going to be more good news to deliver to the people of God.
1: وربما خطر في بال يونان أنه كانت هناك أخبار سارة أخرى يوصلها إلى شعب الله.
0: You would think that the goodness of God should have led the people to repentance.
1: ربما كنت تظن أن جود الله وإحسانه يقودان الناس إلى التوبة.
0: But instead, their blessings made them more greedy and more selfish and more self-absorbed.
1: ولكن بدلا من ذلك البركات جعلتهم أكثر طمعا وأكثر أنانية وأكثر انهماكا في الذات.
0: And the consequences of the people's sin was the Babylonian invasion.
1: وكانت نتيجة خطية الشعب أن غزاهم البابليون.
0: The horrors of that invasion is in the scripture.
1: وفظائع الغزو مذكورة في الكتاب المقدس.
0: You can read it.
1: اقرأها.
0: God is patient and he will wait.
1: الله طويل الأنات وهو سوف ينتظر.
0: But he will not wait forever.
1: ولكنه لن ينتظر إلى الأبد.
0: The word of the Lord was coming to Jonah again.
1: صار قول الرب إلى يونان ثانية.
0: But Jonah's excitement soon disappeared.
1: ولكن ابتهاج يونان سرعان ما اختفى.
0: You can imagine the letdown that Jonah must have felt when he heard the Lord say to him.
1: وتستطيع أن تتصور مدى الإحباط الذي شعر به يونان عندما سمع الرب يقول له.
0: In Jonah chapter 1 verse 2.
1: في العدد الثاني من الأصحاح الأول من سفر يونان.
0: Jonah, pack your bags and take the first boat to Nineveh, the capital of Assyria.
1: يا يونان قم احزم حقائبك وخذ أول سفينة متجهة إلى نينوى المدينة العظيمة عاصمة أشور.
0: You must preach repentance because its wickedness had come up to me.
1: ينبغي أن تدعو الناس إلى التوبة لأن شرهم قد صعد أمامي.
0: And all of a sudden, Jonah develops a hearing problem.
1: وفجأة يشعر يونان بمشكلة في أذنيه.
0: What did you say, Lord?
1: ماذا قلت يا رب؟
0: Did I hear you right?
1: هل سمعتك جيدا؟
0: What is this all about?
1: ماذا يعني كل هذا؟
0: I have never been out of my town, let alone out of the country.
1: لم أخرج من بلدتي أبدا فضلا عن أنني لم أخرج من البلاد بالمرة.
0: Do you mean I'm going to get a passport and get through customs and immigration and go to the big bad city?
1: أتعني أنني أستخرج جواز سفر وأن أمر بالجمارك والجوازات وأن أذهب إلى المدينة الكبيرة الشريرة؟
0: God, let me remind you, we are your people.
1: يا الله دعني أذكرك بأننا نحن شعبك.
0: We are the only ones who should receive all of your blessing.
1: نحن فقط الناس الذين ينبغي أن نتقبل كل بركاتك.
0: We are the only ones favored by you.
1: نحن فقط الناس الذين ميزتهم.
0: Why do the Assyrians have to repent?
1: ولماذا ينبغي أن يتوب الأشوريون؟
0: Why don't you just burn them like you did with Sodom?
1: لماذا لا تبادر بحرقهم كما فعلت مع أهل سدوم؟
0: Why don't you flood them like you did in the days of Noah?
1: لماذا لا تغرقهم بالطوفان مثلما فعلت في أيام نوح؟
0: My listening friends, you are not to be blamed if you feel sorry for Jonah.
1: أيها الأصدقاء المستمعون لستم تلامون إذا شعرتم بالتعاطف مع يونان.
0: Or think that he was apprehensive about preaching in a big wicked city like Nineveh.
1: أو إذا ظننتم أنه كان خائفا وقلقا من الكرازة والوعظ في مدينة كبيرة وشريرة كنينوى.
0: You are not to be blamed if you are sympathetic with Jonah.
1: لا يلومكم أحد إذا كنتم متعاطفين مع يونان.
0: Because of his reluctance or fear of ridicule.
1: بسبب تردده أو بسبب خوفه من السخرية والإزدراء.
0: After all, you are in the same predicament.
1: والخلاصة أنكم جميعا في نفس المأزق.
0: You don't want to witness to your coworker or your neighbor for the same reasons.
1: فأنت لا تريد أن تشهد لزميلك في العمل أو لجارك لنفس الأسباب.
0: But guess what?
1: ولكن حاول أن تخمن لماذا.
0: That was not Jonah's problem.
1: لم تكن هذه مشكلة يونان.
0: Let me tell you something that is very important.
1: دعني أقول لك شيئا هاما جدا.
0: If fear is holding you back from testifying to your Savior, then shame on you.
1: إذا كان الخوف هو الذي يعوقك عن الشهادة لمخلصك حينئذ يا للعار عليك.
0: Pray that God will give you boldness and courage, and He will.
1: صلي لكي يعطيك الله الجرأة والشجاعة، وهو سيفعل ذلك.
0: There are also some that have thought that Jonah was afraid that he would prophesy and speak against Nineveh.
1: وهناك أيضا بعض الناس الذين يظنون أن يونان ربما كان خائفا أن يتنبأ ضد نينوى.
0: And his prophecy would not come to pass.
1: ثم لا تتحقق نبوته.
0: And Jonah did not want to look foolish.
1: ولم يكن يونان يريد أن يبدو قدام الناس أنه أحمق.
0: But that's not true either.
1: ولكن هذا أيضا ليس هو الحقيقة.
0: Here are the facts.
1: هذه هي الحقائق.
0: Jonah was no doubter.
1: يونان لم يكن متشككا.
0: Jonah knew the voice of God.
1: يونان عرف صوت الله.
0: He knew God to be the God who keeps his word.
1: كان يعلم أن الله إله يحافظ على كلمته.
0: Jonah knew God to be a God of mercy.
1: يونان كان يعلم أن الله إله رحمة.
0: Therefore, the reason why Jonah did not want to go.
1: ولذلك فالسبب الذي لأجله لم يكن يونان يريد أن يذهب.
0: Was because he knew that God was going to have mercy on the Assyrians.
1: هو أنه كان يعلم أن الله سيرحم الأشوريين.
0: Jonah knew that God would forgive them if they repented.
1: يونان كان يعلم أن الله سيغفر لهم إذا تابوا.
0: And he did not like this one bit.
1: ولم يكن يريد هذه الجزئية بالذات.
0: Can you imagine witnessing to your neighbor whose son is beating your child?
1: هل تتصور أنك تستطيع أن تشهد لجارك الذي يضرب ابنه ابنك؟
0: Can you imagine witnessing to your shopkeeper who cheated you?
1: هل تتصور أنك تستطيع أن تشهد للبقال الذي غشك؟
0: Can you imagine witnessing to your coworker who just stopped you from getting that promotion that was rightly yours?
1: هل تتصور أنك تستطيع أن تشهد لزميلك في العمل الذي كان سببا في حرمانك من الترقية التي كنت جديرا بها؟
0: Can you imagine witnessing to someone who had just insulted you and called you bad name?
1: هل تستطيع أن تتصور أنك تشهد لشخص ما أهانك وشتمك؟
0: No, Jonah's attitude was this.
1: لا، وكان موقف يونان هو هذا.
0: I would rather be punished before I preach to my enemies.
1: أفضل أن أعاقب عن أن أكرز لأعدائي.
0: I do not want these hateful people to be saved and go to heaven.
1: أنا لا أريد أن هؤلاء الناس المكروهين يخلصون ويذهبون إلى السماء.
0: It is easy to pray for the salvation of your family members.
1: من السهل أن تصلي من أجل خلاص أفراد عائلتك.
0: It is easy to pray for your friends and loved ones.
1: من السهل أن تصلي لأجل أصدقائك وأحبائك.
0: It is not often easy to pray, let alone reach out to those who hate you.
1: ولكن غالبا ليس من السهل أن تصلي لأجل أولئك الذين يكرهونك إلى جانب صعوبة توصيل الرسالة لهم.
0: Now let's look at what Jonah actually did in verse 3 of chapter 1.
1: والآن دعنا نتأمل ما عمله يونان فعلا في العدد الثالث من الأصحاح الأول.
0: But Jonah ran away from the Lord and he headed for Tarshish. He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord.
1: فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب. فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش. فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب.
0: My listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
0: I feel sorry for anyone who can sufficiently fool himself into thinking that he can flee from the face of God.
1: أشعر بالأسف نحو أي شخص يمكنه أن يكون أحمق بدرجة تكفيه لكي يظن أنه يستطيع أن يهرب من وجه الله.
0: I pity that person.
1: إنني أرثي لذلك الشخص.
0: I genuinely feel sorry for the person who is indifferent to the love of God that was poured out to him on the cross of Calvary.
1: إنني من كل قلبي أشعر بالأسف للشخص الذي لا يبالي بمحبة الله التي سكبت لأجله على الصليب في جلجثة.
0: I genuinely feel sorry for the person who is living his life or her life in the neutral position.
1: أنا حقيقة أشعر بالأسف والحزن للشخص الذي يعيش حياته في موقف محايد.
0: But I can also testify to the fact that disobedience can fool believers into thinking that we can flee.
1: ولكنني أيضا أشهد لحقيقة أن العصيان قد يدعو كثيرين من المؤمنين إلى حماقة التفكير بأننا نستطيع أن نهرب.
0: I have seen it happen over and over again.
1: وقد رأيت ذلك يحدث مرارا وتكرارا.
0: Someone once said,
1: قال أحدهم مرة,
0: when you flee from the face of God, you pay the full fare.
1: عندما تهرب من وجه الله فأنت تدفع الأجرة كاملة.
0: You never complete the journey.
1: لكنك لا تكمل الرحلة أبدا.
0: And you never get a refund.
1: ولا يمكن أن تستعيد ما دفعته.
0: But when you travel with the will of God,
1: ولكنك عندما تسافر مع إرادة الله,
0: God pays the full price.
1: الله يدفع الثمن كاملا.
0: You will always complete the journey.
1: وسوف تكمل الرحلة دائما.
0: Poor Jonah.
1: مسكين يونان.
0: God told him to go east.
1: الله أمره أن يذهب شرقا.
0: And he got on a boat that was going west.
1: ولكنه ركب سفينة تبحر غربا.
0: He was going as far west as he could in those days.
1: كان متجها إلى أقصى مكان في الغرب يمكن الوصول إليه في تلك الأيام.
0: He was going all the way to Spain.
1: كان متجها عبر كل هذا الطريق الطويل ذاهبا إلى إسبانيا.
0: Jonah was determined to go to the furthest city away from where God told him to go.
1: كان يونان مصمما أن يذهب إلى أبعد مدينة ممكنة عن المكان الذي طلب منه الرب أن يصل إليه.
0: Foolish Jonah, he thought that no one is the wiser.
1: مسكين يونان ظن أنه لم يكن هناك من هو أحكم منه.
0: Who will know? It's my secret sin.
1: فمن سيعرف؟ إنها خطيتي السرية.
0: Who will know? It's my secret thought.
1: من سيعرف؟ إنها أفكاري السرية.
0: Who will know? It's my secret rebellion.
1: من سيعرف؟ إنه تمردي السري.
0: Who will know? It's my secret flight from God.
1: من يعرف؟ إنه هروبي السري من الله.
0: Who will know? It's my secret adventure.
1: من سيعرف؟ إنها مغامرتي السرية.
0: Who will know? It's my secret habit.
1: من سيعرف؟ إنها عادتي السرية.
0: Who will know? It's my secret disobedience.
1: من سيعرف؟ إنه عصياني السري.
0: Now, there's one problem with this logic.
1: وهناك مشكلة واحدة بالنسبة لهذا المنطق.
0: God knows.
1: الله يعرف.
0: God is the one who really matters.
1: الله هو الشخص الوحيد الذي يهم حقيقة.
0: And God is the one to be reckoned with.
1: والله هو الشخص الوحيد الذي يعمل له حساب.
0: Jonah went his own way.
1: يونان مضى في الطريق الذي اختاره.
0: Jonah paid his own fare.
1: يونان مضى في الطريق الذي اختاره.
0: Jonah paid his own fare.
1: يونان دفع أجرته.
0: Jonah never finished the journey.
1: يونان لم يكمل رحلته أبدا.
0: And Jonah got nothing but heartache.
1: ولم يحصل يونان على شيء سوى ألم قلبه.
0: But remember, when you go the Lord's way,
1: ولكن تذكر أنك عندما تسير في طريق الرب,
0: you will always get to where you are going.
1: فأنت ستصل إلى ما أنت متجه له.
0: And God pays the fare.
1: وسيدفع الله الأجرة.
0: Let me repeat the question with which I began the series of broadcasts.
1: دعني أكرر السؤال الذي بدأت به هذه السلسلة من الرسائل.
0: The question that you must always ask yourself is this.
1: السؤال الذي ينبغي أن تسأله دائما لنفسك هو هذا.
0: Am I traveling with the will of God?

0: and screaming.
1: حتى إذا كنت تجرني وتسحبني وأنا أقاوم وأرفث وأصرخ.
0: Amen.
1: آمين.
0: Now I'm not talking about making mistakes and errors in judgment.
1: الآن أنا لا أتحدث عن ارتكاب الأخطاء والغلطات عند التقدير أو تمييز الأشياء.
0: I'm talking about being personally at the very center of the will of God.
1: ولكني أتحدث عن كونك شخصيا في قلب مركز إرادة الله.
0: I can truthfully testify to you on this.
1: وأستطيع أن أشهد لك عن هذا الأمر بكل صراحة وبكل أمانة.
0: There is unspeakable joy in the journey when you are traveling with God's will.
1: هناك فرح لا ينطق به في رحلتك عندما تكون مسافرا مع إرادة الله.
0: Oh, it does not mean that you will not have any difficulties.
1: ليس معنى هذا أنك لن تواجه أي صعوبات.
0: It does not mean that you will have no pain.
1: ليس معنى هذا أنه لن يكون عندك أي ألم.
0: But I'm talking about joy, unspeakable joy.
1: ولكني أتحدث عن الفرح. الفرح الذي لا ينطق به.
0: I want you please to join us in our next broadcast as we find out what consequences Jonah must face when he disobeys the Lord.
1: وأرجو أنك تنصت إلينا في المرة القادمة وسوف نكتشف النتائج التي لابد أن يواجهها يونان وهو يعصى الرب.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: فإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك. Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 14.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، اللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال مخلص يسوع المسيح، واللي قررنا فيه ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر غير مألوف، والسبب باش نوضح حقائق كنا نبو نوصلوها لكم. المسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان العالم متاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل قاضي الظلم اللي أنصف المرأة الأرملة المسكينة اللي كانت تجيه عدة مرات، فإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقاضي الظالم فشن هو الأمر بالنسبة للأب السماوي اللي يسمع في صراخ عياله اللي هم نحن المؤمنين. خوتي المستمعين، شن هي نظرتكم للناس الآخرين؟ هل تحبوا بس أن تربطكم بهم قرابة واللي هم يعني زملائكم في العمل أو في دراسة أنكم تعاشروهم وبس، يعني تختلطوا بهم وبس؟ شن هو موقفكم من الناس اللي يختلفوا عليكم في الجنس والدين واللون والعرق والخلفية الاجتماعية؟ يعني اختلاف مستويات المعيشة، واحد بوه أمير وواحد بوه غفير. يعني هل أنتوا توقفوا مع الناس وتساعدوهم اللي هم محتاجين وإن كانوا يختلفوا عليكم أو في فوارق اجتماعية ودينية وفوارق جنسية بينكم وبينهم؟ في مرة جاء واحد المخلص يسوع المسيح، وشخص هذا ناموسي، يعني من الناس اليهود اللي كانوا يتقيدوا بالشريعة اليهودية ويحاولوا تطبيقها حرفيا، يعني كان أو نحن نقوله متشدد، كان يهودي متشدد بالشريعة. وسأل يسوع المسيح سؤال باش يجربه، فقال له: يا معلم، شن ندير باش نورث الحياة الأبدية؟ فجاوب المخلص المسيح: شن هو مكتوب في الناموس، في الناموس يعني في الشريعة، كيف تقرأ؟ فجاوب المتشدد وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كيف نفسك. فقال المسيح: بالصواب جاوبت، دير هالشي فتحيا. وأما هو فإذا حب أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ طبعا الآيات هذه وردت في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر من الآية 25 للآية 29. ننتقل أخوتي المستمعين توا في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا عليه المثل المتشدد اليهودي قبل الفاصل، كانت شريعة العهد القديم تطلب من الإنسان أن يحب الله من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته ومن كل فكرة، وأن يحب قريبه كيف نفسه. وإذا كان محبة الله أمر مفهوم، عشان هيك حب أن موسى أن يجرب المسيح باش يبرر نفسه بالسؤال عليه من هو قريبه حسب الشريعة. نعم، شن قصدت شريعة الله في العهد القديم؟ بقولها أنه يجب أو لازم على الإنسان أن يحب قريبه كيف نفسه. شن المغزى وشن السبب في قولة الله الشيء هذا؟ ومن هو القريب هذا؟ هل هو الناس بس اللي من بني جنسنا يعني وديننا وعرقنا، كيف ما كانوا اليهود يعني يظنوا ويحسابوا في مخهم؟ عليه الموضوع هذا المهم جاوب المخلص يسوع المسيح بالمثل اللي هو ورد في إنجيل لوقا صحاح 10 من الآية 30-37، فقال: إنسان كان نازل من أورشليم لأريحة فطاح بين يدين مجرمين فعروه وجرحوه ومشوا سيبوه بين الحياة والموت، فمر عليه كاهن نزل في هذيك الطريق فشافه وجاء إقبالته، وفي واحد لاوي حتى هو لأنه كان في المكان هذكي وشاف وجاء إقبالت الإنسان هذا. ولكن كان في سامري مسافر جاء له، ولما شافه حن عليه فتقدم له وعالج جروحه وصب عليها زيت وخمر باش يعقم الجروح طبعا، وركب عليه الدابة متاعه وجاب الفندق واهتم به. وفي الصبح اليوم الثاني لما كان بيمشي يكمل طريقة طلع دينارين وعطاهم لصاحب الفندق وقال له اهتم به، ومهما صرفت أكثر من الفلوس هذه فلما نرجع ندفع لك. طبعا الآيات هذه كما قلنا واردة في إنجيل لوقا الإصحاح 10 من الآية 30-37. وهنا وجه المخلص يسوع المسيح سؤال للناموسي وقال له: فأي واحد من الثلاثة تشوف إنه صار قريب للي طاح ما بين إيدين المجرمين؟ فرد عليه الناموسي وقال: اللي دار معه الخير. فقال له يسوع: امشي حتى أنت ودير هكي. بعبارة أخرى، المسيح بيّن للناموسي هذا من هو اللي لازم يكون قريب له. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، اليهود كانوا يعتقدوا أن الشريعة وصلتهم بمحبة بني جنسهم بس. طبعا هذا الاعتقاد خاطئ وغلط، وكانوا طبعا اليهود يكرهوا الشعوب الثانية كلها حتى ولو كانوا يهود اختلطوا بشعوب أخرى، يعني تناسبوا أو سكنوا مع ناس ثانية، لأن اليهود كانوا يسكنوا بروحهم ما يخلطوش في الأمم الثانية لأنهم يعتبروهم نجسين. فالسامريين هم من بني إسرائيل في السابق اللي اختلطوا بالأشوريين. طبعا السامريين هذوما هم أصلا يهود، لكن يؤمنوا بثورات موسى اللي هي الكتب الأولى بس، وما يؤمنوش بالكتب الثانية متاع الناموس ومتاع اليهود متاع الأنبياء وغيرها. يؤمنوا بكتب موسى الأولى بس اللي هي الثورة. والسامريين طبعا كانوا يسكنوا مع الأشوريين فاختلطوا بهم، وصار فيه نسب وفيه جيرة ونسب وصار فيه دم. يعني تلقى ممكن تلقى واحد سامري أمه سامرية أبوه أشوري، أو أبوه سامري وأمه أشورية. عشان هيك كرهوهم اليهود اللي هم اليهود المية مية، ما همش مخلطين، وأصبح السامريين عندهم نجسين وما يختلطوش معهم، وحتى كلام ما تكلموش معهم. في المثل هذا اللي حكاه المخلص المسيح نشوفه كيف أن الراجل هذا اللي ضربوه المجرمين واعتدوا عليه كان راجل يهودي نقي مية مية، الكاهن اليهودي واللاوي اللي هو رجل دين ما عدلوش عليه. وهو طبعا اللاوي طبعا من السبط أو القبيلة اللي هي تخدم في الهيكل، لأن اللاوين هم اللي من أيام موسى إلى حتى الآن هم اللي مسيطرين عليه خدمة الهيكل، وهم اللي الله طبعا أمرهم أنهم يخدموا الهيكل. والسبب إن الكاهن واللاوي ما عدلوش عليه اليهودي المجروح، لأنهم ما كانوش يعرفوا إن الشخص اللي هاجم عليه أو اعتدى عليه هو يهودي ولا لا، بيش يسعفوه ويصبوا معاه. لكن في المقابل نشوفوا الراجل السامري اللي هو يعتبر نجس عند اليهود ومكروهين وقتها، يعني شندار مشى سعف الراجل هذا اللي طيع الوطاء عريان ومجروح، فصب عليه جروحه زيت وبعدها طهر له جرح متاعه بخمرة، لأن ما كانش في مطهرات طبية ذاك الوقت فكانوا يستعملوا في خمرة، وضمدها لف عليها خرقة كيف ما نقوله، قطع جرح بعدين حط عليه الدابة متاعه هي حمار وجابه وخشه في فندق واهتم به. مش هيك بس، لكن أعطى دينارين لصاحب الفندق وقبل ما يطلع، وقال له اهتم به ووعد أنه لما يرجع يوفيه الباقي إذا كان في طالب عليه الزيادة في الفلوس. خوتي المستمعين، في ختام أو في نهاية المثل طرح المخلص المسيح على الناموسي هذا اللي هو راجل الشريعة اللي كان يسأل فيه، قال له من هو قريبك؟ طبعا إلى السؤال الثالي، فقال له أي واحد من ثلاثة أصبح قريب للي طاح بين إيدين المجرمين، فجاوبه اللي دار معاه الخير. وهنا طبعا رد عليه وعلق عليه كلامه المسيح وقال له امشي حتى أنت ودير هكي. فوضح المخلص المسيح بالمثل هذا أن القريب لنا بحسب وصية الله في العهد القديم هو كل إنسان آخر بغض النظر عليه جنسيته ولا العرق متاعه ولا لونه ولا دينه ولا خلفيته الاجتماعية، حتى لو كان عدو لنا. وطلب من المتشدد بتاع الشريعة هذا أنه يدير كيف السامري، الرجل السامري الصالح، وأنه يدير ويصنع الرحمة مع كل البشر. أخوتي المستمعين، الله يطلب منا أن نحب كل الناس الآخرين وندروا معاهم الخير والرحمة معاهم، وإذا حبينا نكونوا أولاد الله. لهذا قال المخلص المسيح في إنجيل متى الإصحاح الخامس الآية 43، قال سمعت إن قال تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فنقول لكم حبوا أعداكم، باركوا لعنيكم، وديروا الخير في اللي يبغضوكم. وكمل المسيح وقال في آية ثانية من نفس الإصحاح ونفس الإنجيل لو إنجيل متى: لأن إن حبيتوا اللي يحبوكم فهي أجر لكم، حتى العشرين اللي هم طبعا العشرين اللي هم يجمعوا في الضرائب الظالمين في ذاك الوقت، حتى العشرين يديروا هكي. وإن سلمتوا عليه خوتكم بس فأي فضل تديروا أو تصنعوا. معناها أو معنى الكلام هذا أن محبة كل الآخرين ودير الإحسان معاهم مطلوب منا حتى ولو كانوا أعداء لنا. خوت المستمعين، هل تبوا أنكم تمتعوا بهالمحبة الحقيقية باتجاه كل الناس الآخرين على حسب المحبة اللي يقول عليها المخلص المسيح؟ تقدروا أنكم تختبروا أول شيء محبة الله في حياتكم بأن تتوبوا على ذنوبكم، وهذه طبعا فرصتكم، وتؤمنوا بالمخلص المسيح اللي مات على الصليب بيش يعطيكم ويهبكم الغفران ويخليكم من أولاد الله المقربين. عندها أو لحظتها بس تقدروا أنكم تحبوا الناس كلها وتديروا الخير معهم. أخوتي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم أتمنى أنكم فهمتوا كلامنا، وإن شاء الله تفكروا في مصيركم الأبدي كويس. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار راسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org أو بعثونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: ونلتقي معكم في الحلقة القادمة، ونقول لكم سلام المسيح معكم.

0: ابني الصغير بيلعب كرة كويس قوي. في مرة اتصل بيا بيقول لي يا بابا انا اتحرمت من اللعب اسبوع يا بابا. اتصلت بالكابتن بتاعه اللي هو حرمه من اللعب، فبقول له ساهر اتحرم ليه؟ قال لي تخيل يا ايهاب، ساهر وانا بحكم في الملعب حسبت عليه فاول او خطأ، راح قال لي وهو عنده 8 سنين، قال لي لو مالكش فيها ما تحكمش تاني، ايه رأيك؟ قلت له لو مكانك احرمه اسبوعين مش اسبوع واحد. وراح قال لي براحتك يا عم ايهاب، لو عايز تلغي الحرمان دوت نلغيه. بس انا مرضتش ورجعت قابلت ابني. طبعا جه هو واصحابه مترقبين بقى مجيء بابا اللي ممكن يلغي الحرمان دوت. قلت له ساهر انت غلطت ولازم تتعاقب. طبعا بص لي كده بصه فيها طبعا احباط وفيها خجل من اصحابه وسابني ومشي. فضل مخصمني كام يوم، بس انا علمته مبدا على حساب علاقتي بيه. المستوى التاني هو العلاقات، وده مش اعلى المستويات، ده مجرد المستوى التاني. ليه مش العلاقات هو اعلى المستويات؟ لانه احيانا العلاقه بتقودني ان انا اكثر مبدا عشان احافظ على العلاقه مع اقرب الناس ليا. ابني الحكايه اللي حكيتها لكم ديت ما حبيتش ان انا اكثر مبدا عشان احافظ على علاقتي بيه، خصمني يومين ثلاثه، لكن بعد كده اتعلم مبدا مهم جدا انه الغلطه اللي غلطها لازم يدفع ثمنها، وانه ما ينفعش يتكلم مع حد اكبر منه بطريقه فيها مهانه او فيها ان هو بيقلل منه. العلاقات هي المستوى الاعلى من المركز. الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا ان المركز هو ادنى مستويات التاثير، العلاقات هو اعلى شويه بس مش هو اعلى مستوى. ليه؟ لان الشغف بتاعي هنا بيكون العلاقه، وعشان احافظ على العلاقه ممكن اعمل اي حاجه. في علاقات كتيرة جدا جدا بتبقى فيها لخبطة، وبتبقى علاقات مش سوية وعلاقات مش صحيحة، لأن الهدف بتاعنا نحافظ على العلاقة. أوقات باجي على نفسي عشان العلاقة، أوقات ممكن أظلم حد عشان العلاقة، أوقات ممكن أكسر مبدأ أو أعمل استثناءات أكسر قوانين عشان أحافظ على علاقات. أوقات عشان علاقتي بناس معينة أميز حد عن حد لو أنا في موقع مسؤولية، عشان كده مهواش من المستويات العالية في التأثير. أوقات بكسر حدود معينة عشان أحافظ على علاقات. المستوى بتاع العلاقات الناس بتتأثر بيه عشان حابة تعمل ده، بس ما هوش المستوى الأعلى. العلاقات بتتأثر بالحر، تخيلوا الحر بيأثر على العلاقة. أنا ممكن وأنا حران ويجي ابني يقرب مني أو حد يقرب مني أزقه كده، حتى لو ما زقتوش بدراعي كده، لكن بيحس ان انا زهقان. المواقف بتأثر على العلاقات، المصالح بتأثر على العلاقات. العلاقات مش ثابتة، عشان كده ما ينفعش تبقى اعلى مستويات التأثير. العلاقات متغيرة، ممكن المصالح لما ما تتصالحش اخسر ناس، ممكن عملت جميل كبير جدا في ناس وماشي كويس جدا مع ناس، واول غلطة العلاقة تتأثر بيها. احنا محتاجين نتعلم نعمل علاقات صحيحة، بس ده مش هينفع وانا واقف عند المستوى التاني. تخيلوا رغم انه اسمه مستوى العلاقات، لكن ما ينفعش مجرد ان انا واقف فيه اعرف اعمل علاقات. لما نطلع للمستويات الاعلى التالت والرابع والخامس هنعرف ازاي نعمل علاقات صحيحة. استنونا في الحلقات اللي جاية هنتكلم فيها عن المستوى التالت والرابع والخامس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.
1: كمل كمل، اللي دخل لجوه ما تخوكش. التغيير مع الوحده عند قدمين.

فايقك بيه انك تطلب ربنا، وفايق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذز قلب مستوى تاني كل اليوم. بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لذذت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلذذك.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي. الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ومع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن الصبر، والصبر هو أكتر سلاح نواجه بيه المواقف الغير متوقعة في الحياة. لكن في عصر السرعة اللي احنا بقينا فيه، الصبر بقى عملة نادرة وبقى أمر صعب جدا. لكن الحقيقة بتقول إن رغم سرعة الحياة، فالقرارات اللي بناخدها بهدوء بتكون هي دايما القرارات الأفضل، وبتكون هي دايما القرارات الصحيحة. ودلوقتي مع فاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: مرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا نعمي، قصتي قصة حزينة. أنا من شعب الله، متجوزة وعندي ولدين، وفي يوم حصل جوع في أرضنا، فقرر جوزي إننا نهرب ونسافر لأرض تانية. أنا فعلا غلطت، لأني كان ممكن أقنعه إن ربنا مسؤول عننا حتى وسط الجوع، وسافرنا. المشكلة إن الأرض اللي إحنا رحناها ما كانوش بيعبدوا ربنا. بعدها بشوية جوزي مات، وأولادي الاتنين اتجوزوا، لكن ما كانش عندهم أولاد. وبعد 10 سنين ماتوا أولادي كمان، وكان لازم أخد أهم قرار في حياتي، إني لازم أرجع لأرضي وأعيش وسط شعبي وأعبد إلهي. اتعلمت درس مهم، إني لما باخد قرار من غير ما استشير ربنا بيكون لي آثار سيئة جدا في حياتي.

سمعنا نعمي امرأة مؤمنة وعارفة مين هو الله، لكن وسط التجربة هربت وفكرت بطرق بشرية، وكانت النتيجة حياة مليانة حزن وفقدان للزوج والأولاد. بس الجميل إنها اعترفت بغلطها وقررت الرجوع حتى لو مر وقت مؤلم. مش عيب إننا نغلط، لكن المهم نعترف بالغلط ونتوب عنه. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: اهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجه اللي لازم نطبقها من اللي احنا اتعلمناه النهارده وكمان نمارسها في حياتنا. فكري في قرار لازم تاخديه واسالي نفسك، هل انا صليت واخدت راي ربنا قبل ما اخد القرار ده، ولا اعتمدت فيه على نفسي على خبراتي؟ مش لازم ابدا تستعجلي في اي قرار انت ممكن تاخديه، لكن لازم تكوني متاكده ان ربنا موافق عليه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا إمرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، ندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: إيه المبادئ اللي بتقوم عليها العبادة في كنيستك؟ رسالة العبرانيين بتقول لنا مبادئ أساسية علشان نعرف إزاي نمارس العبادة الجماعية، وهنسمع النهاردة تعليم ممكن يحط كل كنايسنا على أرض صلبة. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنكتشف مع بعض إزاي نطبق تعليم العهد الجديد على إيه اللي بيرضي الله، خصوصا في اجتماعات العبادة بتاعتنا. افتحوا معايا رسالة العبرانيين إصحاح 13.
1: لما بنصلي من أجل كل شخص في سلطة، من أجل الرئيس ومن أجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجة كويسة ومقبولة عند الله. خليك فاكر إنه الغرض الكامل من العبادة اللي انت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد إنه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله. وإيه طريقة أفضل نقدر نعمل بيها كده غير إننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده، وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي أتكلم عن اجتماع العبادة. في مقطع أخير محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين وإصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد إننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه، حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. وهتلاحظ أنه بدأ يتكلم عن التسبيح، وده الفعل السابع، وهو تسبيح الله. بكل تأكيد نقدر نسبح الله بشكل فردي، لكن من الأسباب اللي بتخلينا نتجمع مع بعض كأعضاء في جسد المسيح هو أننا نقدر نسبحه مع بعض. بيعلمنا إيه الاختبار ده عن العبادة، والمفروض نفهم منه إيه بخصوص اجتماع العبادة عندنا؟ اسمحوا لي أقدم لكم بعض الأفكار. أول فكرة، لاحظ معايا أنه الكاتب بيقول العبادة المفروض تكون بشكل إرادي. النص بيقول إحنا جينا علشان نقدم ذبيحة في المسيح، فمن خلال المسيح بنيجي. وبتمنى بعد كده أحضر سلسلة عن الله وهوضح النقطة دي كذا مرة، لكن هل تقدر تفكر معايا في عدم احترام العالم حاليا لله، وكل واحد بيعتقد أنه يقدر يدخل لمحضر الله لوحده، وأنه يقدر يجي لله ويلاقيه بالفطرة أو يلاقيه بأي طريقة يقدر عليها؟ مش هو ده إله الكتاب المقدس؟ لازم نقرب على طول من إله الكتاب المقدس بشكل صح، ولازم نروح له عن طريق يسوع المسيح، ومن غير طريق يسوع المسيح هنترفض، لأنه في النهاية هي دي التقدمة الوحيدة اللي الله قبلها. عشان كده إحنا بنيجي لله، إحنا مش بنيجي ونقتحم عرش الله من غير ما نعدي على المذبح الأول علشان نعترف ونتواضع. بنيجي علشان نقول مع إشعياء: ويل لي لأني هلكت. بنيجي بروح التوبة والتواضع من خلال المسيح، وبعد كده مدعوين ندخل للعرش وبنوصل لمحضر الله القدير. هي دي الطريقة اللي بندخل بيها. بص يا صديقي، المذبح بيجي قبل العبادة، التوبة بتيجي قبل عبادة الله. والنهاردة لما اجتمعنا مع بعض في اجتماع العبادة هتلاحظ اني بدأت الخدمة وقريت جزء من كلمة الله، وفكرتكم اننا محتاجين نكون هاديين لاننا المفروض في حضور الله، وطلبنا حضور يسوع يكون موجود وسطينا، وصلينا باسم يسوع. ودلوقتي عايز اسألك سؤال: هل انا بدأت العبادة بالطريقة دي لانه هي دي الطريقة اللي على طول بنبدأ بيها العبادة وخلاص؟ بتمنى انه ما يكونش هو ده السبب. احنا بنبدأ كده لاننا جادين في الامر ده، احنا مش بنيجي لله زي ما نيجي وخلاص، لكن بنيجي واحنا حاسين بالتواضع والتطهير، وبنيجي باسم يسوع، ومن خلال يسوع بنقدم ذبايح باستمرار. ولو يسوع ما خلاش الذبايح دي مقبولة قدام الله الآب هيرفضها. انت مش بتيجي لله زي ما انت من غير الطريق الصح. عشان كده بنيجي من خلال دم المسيح زي ما شفنا، بنيجي بإرادتنا علشان نعبد الله. تاني حاجة، لاحظ انه العبادة مستمرة. العبادة فعل إرادي وكمان مستمر. فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح. ازاي نعمل كده؟ احنا بنعملها في اجتماع العبادة على طول، سواء في وقت التسبيح او في وقت فهم كلمة الله. جينا وعندنا هدف هو اننا نعبد الرب إلهنا، وبعد ما بنمشي من الكنيسة بنكمل عبادة. إزاي بنكمل في العبادة؟ إزاي هنفضل مكملين في العبادة كل يوم لو ما حضرناش اجتماع العبادة؟ خليني أقول لكم إنه في طريقتين علشان نعمل ده. الطريقة الأولى هي من خلال التأمل في كلمة الله اللي بنقراها ونتأمل فيها، ونقرأ في الكلمة الصبح ونقول يا رب إيه الحاجة الموجودة هنا النهاردة علشان أقدر أمضغها الباقي اليوم. دي طريقة. والطريقة التانية هي إننا نحفظ الترانيم ونرنمها مع نفسنا، مزامير وتراتيل وأغاني روحية. فريق الترنيم هنا عندهم ميزة كبيرة، وهي إنهم حافظين الكلمات، هم عارفين الكلمات، وعلى مدار اليوم كله والأسبوع كله بتفضل الترانيم اللي بيرنموها لعبادة الله وتسبيحه بتتكرر في أذهانهم. وعشان كده يا صديقي مهم جدا إنه مش بس كلمة الله تكون معاك، لكن كتاب الترانيم كمان، ترانيم العبادة العظيمة اللي كنا لسه بنرنمها في اجتماعنا. والترنيمة اللي هنختم بيها هي هيا لنعبده. هي دي الترانيم اللي المفروض تكون في أذهاننا حتى بعد ما الموسيقى تنتهي بوقت طويل، وبعد ما نقابل صحابنا ونروح البيت. أثار عبادتنا تفضل مكملة لبكرة وبعده وبعده، والباقي الأسبوع نكمل في العبادة. الكتاب المقدس بيشجعنا على طول إننا نقدم العبادة والتسبيح لله اللي يستحقهم. عشان كده العبادة إرادية ومستمرة، ولاحظ إنها موجهة، إحنا بنقدم التسبيح لله. محتاج أسألك السؤال ده، لما بتيجي لاجتماع العبادة إيه اللي بتفكر فيه؟ وإيه اللي بتكون متوقعه؟ هل بتقول لنفسك أتمنى أطلع بحاجة من وقت العبادة ده؟ فهل بتسأل نفسك يا ترى العظة النهاردة هتكون كويسة والله يكلمني من خلالها ولا لأ؟ يا ترى هقابل الناس اللي عايز أشوفها النهاردة؟ هل شايفين اجتماع العبادة كده؟ ممكن تكون كل الحاجات دي جزء من الأمر كله، لكنها مش الحاجة الأساسية ومش الأولوية. لما نيجي نحضر الاجتماع محتاجين أول حاجة نفكر فيها هي إيه اللي الله يستفيد من عبادتي؟ هل عبادتي دي هترضي؟ هل العبادة دي هتكرمه؟ لأنه أخيرا حياتي وفمي اتجمعوا مع بعض علشان أقدر أرنم بشكل لائق، فهنقدر نرنم ترنيمة هيا لنعبده لأنه حياتي كلها كانت عبادة لله. أنا عارف الأفعال دي، وعبدت وخدمت ومارست العطاء وكرست نفسي، ودلوقتي يا رب ده اللي أنا وصلت له حاليا. قد إيه هيحصل اختلاف في اجتماعات العبادة بتاعتنا؟ وعشان كده مش بنتكلم لما بندخل الكنيسة علشان نحضر اجتماع العبادة، نقدر نتكلم في حوش الكنيسة، لكن مش هينفع نتكلم في الاجتماع، لأنه إيه اللي هيحصل لو الله ظهر خلال وقت الاجتماع؟ إحنا بنقدم تقدمة للملك، إحنا بنيجي لحضرة ملك الملوك مع بعض، ومن الأفضل نكون مستعدين ونغسل إيدينا ونطهر قلوبنا، لأنه دي أمور مهمة. الله وسط شعبه، العبادة موجهة لله. وعشان كده لو عندنا أطفال حلو نقعد جنب الباب علشان لو الطفل عيط نقدر نخرج بسهولة عشان الناس ما تتشتتش، لأننا عايزينهم يركزوا على الله، وعايزين الناس تعرف إن دي تقدمة لله القدير. بسبب الميكروفون ده مش عارف اتدور واكلم فريق الترانيم، لكن في إشاعة بتقول انهم هيسمعوني هنا على اي حال. يا فريق الترانيم بطلب منكم لما ترنموا الترانيم الجميلة اللي بنتبارك بيها جدا انكم تستخدموها كتقدمة لله، وتقولوا ببساطة ده من اجل الله. عايزين الناس تتبارك، عايزين نرنم بشكل كويس، وانتوا على طول بترنموا بشكل رائع جدا، لكن في النهاية لازم فترة التسبيح تكون بقيادة من الله. والسؤال الحقيقي هو هل الله راضي؟ هل بنبسط لما بنرنم فردي أو جماعي؟ هل بنقود الناس لله لأنه قلوبنا نظيفة؟ العبادة مهدفة. لاحظ معايا كلمة الله بتقول إيه، وأنا بحب الجزء ده هنا، مجدوا الله. هو ده ثمر شفاهنا، ده إيه صورة رائعة. واللي بيقوله هنا هو لما بنيجي نسبح الله فده لأنه الحياة كلها بتدعم فعل العبادة ده، والعبادة بتكون مجرد ثمرة أسلوب حياتك كله وتقديم التسبيح والشكر لاسمه. اشكره في كل شيء. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر ليه دي ذبيحة؟ ليه بنعتبر تقديم التسبيح لله ذبيحة؟ دي سهلة حتى، كل اللي بنعمله هو أننا بنقرأ مزمور أو بنرنم ترنيمة فيها عبادة بتدي المجد لله، مفيش أي تكلفة فيها دي. لما نقرأ المزامير بنكتشف حاجة، كتير من المزامير دي اتكتبت في ظروف صعبة جدا من الحزن والألم وخيبة الأمل والوحدة، وعشان كده بيكون التسبيح مكلف، لأننا بنقدم التسبيح ده لله وسط تجاربنا وصلاتنا الغير مستجابة، وسط كل أسئلتنا لأننا ما عندناش إجابات، لكن لسه مكملين نسبح الله، وده بيكلفنا. وبالتالي هو ذبيحة التسبيح بنقدمها لله، بنقدمها ليه بإرادتنا وبغرض. ودلوقتي عايز أكد مرة تانية على العلاقة اللي بيعملها على طول كتاب الكتاب المقدس دايما بين التسبيح الخارج من أفواهنا وحياتنا الشخصية. لاحظ معايا الآية دي: ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. عبرانيين 13-16. هو قال بالمناسبة ذبيحة التسبيح في عدد 15 مقبولة، لكن ذبيحة المشاركة أو العطاء مقبولة كمان، وما نقدرش نعتقد أنه ينفع نعمل واحدة من غير التانية.
0: بكل تأكيد المفروض حياتنا كلها تبقى عبادة. في رسالة رومية إصحاح 12 بولس بيقول: قدموا أجسادكم لله، ده فعل عبادة روحي. وعلشان كده لما نبدأ يومنا ذهننا وقلبنا بيستقر في الله، وعلى قد ما نقدر بنأكد بمعونة الله إننا عايزين نرضيه في كل حاجة، وقتها حياتنا كلها هتكون عبادة. أكيد إحنا بنعبد الله بشكل خاص مع إخواتنا في الكنيسة، لكن العبادة ما ينفعش نختزلها في اجتماع الحد بس. إحنا ممتنين جدا لكل حد بيسمع برنامج الرجد حتى الفوز، وبنطلب منك تفضل تصلي من أجلنا. لو اتباركت بعزة النهاردة بشجعك إنك تدعو صديق ليك وتخليه يسمع الحلقة اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاية هنختم السلسلة المفيدة دي. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء؟ وتحيرت لتنكر الأصدقاء؟ وتباعدي أقرب الأقرباء؟ وخيانتي أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع يوسف وأخوته، وكيف يوسف خلاهم يعرفوا أنه هو أخوهم اللي باعوه زمان. وطبعا يوسف طمن أخوته وقال لهم اللي صار من زمان هذا أمر من الله، بيش أنا نجي مصر ونقعد الحاكم على مصر، بيش نحافظ على حياة الناس من الجوع وما تموتش الخلق، وخصوصا بويا وإنتو. طبعا يوسف أمر أن أخوته ياخذوا وكالة معاهم زيادة، يعني أكثر من اللي مطلوب، وياخدوه الفلسطين باش يروحوا ويحكوا لبوهم ويخلوه يشوف ويطمنوه ويجيبوه معاهم. طبعا فرعون لما عرف وعرفت الناس في مصر أن هذوما أخوت يوسف، افرحوا واجد، لأن فرعون والناس في مصر كانوا يحبوا يوسف واجد. فقال فرعون ليوسف خلي أخوته ياخذوا القمح اللي يبوه والدبش اللي يبوه، ياخذوا كيف ما يبوا حمير ويعبوا ويشيلوا البوك، ولما يوصلوا غادي يجيبوا بوك وهلم كلهم معاهم ويجوا يسكنوا هنا في مصر، ونحن نعطيهم أرض كويسة وصابة يعيشوا فيها ويتمتعوا بخيرها وتحت حمايتي، ونعطي كل واحد ملك خاص من عندنا شخصيا وبأمر ملكي من عندي، فخليهم يطلعوا ويستعملوا كراريس من عندنا، لأن هذاك الوقت مشهورة مصر والفراعنة مشهورين بالكراريس، يعني كانت حاجة كيف ما نقولوا نحن الشاحنات اللي توه، يعني الفخمة والكبيرة اللي تشيل في البضائع، فكانت الكراريس مشهورة بها مصر، وكانت من الكراريس كلها يعني ملك الفرعون، فهو خصص من عنده كراريس باش خوت يوسف يمشوا عليها مش يمشوا عليه كرعيهم.

وصار اللي قال عليه فرعون. وفعلا دز يوسف مع خوته كراريس فرعون معبية تموين، وعطاه لكل واحد من خوته الدباش خاص، لكن بنيامين عطاه حاجات واجدة أكثر من الآخرين. ودز عشان يعطوا البوه هديته اللي هي 10 حمير محملة بحاجات واجدة من مصر غالية وما فيش كيفها في الأرض كلها، و10 حمير أخرى كيف محملة بالقمح والوكال. ووصى يوسف خوته أنهم ما يتعاركوش مع بعضهم في الطريق ولا يديروا أي مشكلة بسبب الوكال والفلوس. طبعا لما وصلوا شوربوهم في فلسطين قالوا له إن ولدك يوسف راهو مازال حي، وهو راهو اللي توا حكم على مصر ومسؤول على مصر كلها وعلى العالم من ناحية التمويل، لأن مصر كانت هي المركز ذاك الوقت اللي صدروا منه القمح للعالم. كانت مفاجأة كبيرة ليعقوب وما قدرش يصدق، لكن لين ما حكوا له قصة كلها وسمع منهم اللي شافت عيونهم في مصر. وقالوا له شن دار يوسف معاهم وشن عطاهم وشن قال لهم حيدير معاهم، وكيف فرعون أصدر أمر ملكي منه إن ياخذوا أرض كبيرة في مصر صابة لهم وملك خاص بسميهم كل واحد. الحاجات اللي دزن فرعون ويوسف اللي يعقوب يعني الكراريس والحمير المعبية خلاته يعرف ويفهم إن الله أراد هالشي يكون لغرض وحكمة منه. وقال يوسف والذي مازال حي لازم أنا نمشي ونشوفه قبل ما نموت. وسافر يعقوب وخذا معاه هلا كلهم وسافر شور مصر. هما في الطريق قدموا ضحية الربنا في مكانه قال له بير سبع اللي هي توا مدينة بير سبع المشهورة في فلسطين. وفي الليل وهو راقد شاف حلم إن ربي ينادي عليه وقال له يا يعقوب يا يعقوب. فجاوب يعقوب وقال يا ربي أنا في حضرتك نعم. فقال له ربي ما تخافش يا يعقوب، عدي شور مصر، أنا حنكون معك غادي وحنديرك أمك كبيرة وحتشوف ولدك هو اللي حي سكر عيونك لما تموت، أنا اللي دزك غادي وفي وقت المناسب حنرجع أحفادك للأرض اللي وعدت بيها بوك وجدك من قبل مرة ثانية. في الصبح صبا وهو متشجع لما دعياله وكملوا رحلتهم شور مصر. ولما قربوا منها دز يعقوب ولده يهودا باش يمشي يسبقهم ليوسف ويقول لنا رانا وصلنا. ولما عرف يوسف ان ابوه وصل لمصر ركب عليه كروسته الخاصه وعدى باش يستقبله، ولما شاف حضنه وبكى واجد وقال يعقوب توا الحمد لله هالوقت نموت وانا متريح بعد ما شفتك بعيوني قبل ما نموت وعرفت انك حي يا ولدي. ولما وصلوا ارض مصر عدى يوسف وخذا 5 من خوته وقدمهم لفرعون ونشدهم فرعون وقال لهم انتوا شن شغلتكم؟ قالوا له نحن رعيان سعي، لو تقدر تسمح لنا حضرتك نعيش هنا في مصر ونرعى السعي. فقال فرعون ليوسف يا يوسف خليهم يعيشوا في ارض جسان باش ياخذوا بالهم من السعي بتاعي، وسكنهم يوسف وريحهم في ارض جسان كيف ما قال له فرعون. طبعا يوسف اختار لهم مكان اسمه رامسيس في جسان، وكانت هذه هي الأرض السمحة يعني من أحسن وأخير أراضي مصر. فصار اللي قال عليه فرعون إن خوت يوسف يسكنوا في أرض صابة ومن خيار مصر. وبعدها جاب يوسف بوه باش يعرف عليه فرعون ونشد فرعون كم عمرك؟ فجاوب يعقوب وقال له حياتي كلها 130 سنة شوية وصعبة مش كيف سنين اللي عاش أبويا وجدي. فبارك يعقوب فرعون وبعدها طلع من عنده. ويوسف خلى أخوته عايشين في المكان اللي اسمه رامسيس في منطقة جسان كيف ما قال له فرعون. فاستقروا غادي هم وأبوهم وعيالهم وبقى عندهم ممتلكات في مصر باسمهم كيف ما أمر فرعون، وبدأوا يزيدوا في العدد وتكاثروا بشكل غريب. بعد ما وصل يعقوب لمصر طبعا عاش فيها 17 سنة لحد ما بقى عمره 147 سنة وقعد شايب كبير وقرب يموت. فنادى يعقوب على عياله وقال لهم

تعالوا يا عويلتي حنقول لكم على حاجات اللي حتصير معاكم ولذريتكم في المستقبل. تعالوا أسمعوا بوكم قبل ما يموت. يا راوبين راك أنت أكبر عيالي اللي جبته في شبابي، لازم تكون الأول في الكرامة وفي الرتبة، لكنك قال لك كيف موج البحر وهيك حتفقد مكانتك. يا شمعون ويا لاوي أنتوا كيف بعضكم متوحشين، غضبكم شديد وقاسي، هيك حتكون ذريتكم حتشتتوا في قلب العالم. يا يهودة خوتك حيمدحوك وديما حتغلب أعدائك، ورا كل قرايبك حيكرموك، أنت صرت كيف الأسد الصغير من يقدر يقرب عليك. من ذريتك حيجوا اللي يحكموا على شعبي لحد ما يجي اللي يقولوا عليه هذا الشبل من هذاك الأسد، وحيصير حكمة على شعبي بالعدل وكل الأمم حطيعها. يا يوسف أنت شجرة مثمرة، فروعك حتزيد واجد، ذراعك تقوى بالقدير، الله إله يعقوب هو الراعي والصخرة لشعبه، هو اللي خلق السماوات والأرض وبارك أجدادك حيباركك ببركات واجدة، البركات هذه أعظم من الجبال العالية وتوصل لآخر مناطق في الأرض. البركات هذه على راسك يا يوسف لأنك أمير في وسط خوتك، وبارك يعقوب عيالك كلهم ببركات واجدة. ولما كمل كلامه رقد على السرير ومات، واتكى يوسف عليه وقعد يبكي. وبعدها أمر يوسف إن ما يحنطوا جسم بوه، وهالشي استمر 40 يوم كاملة، واستمر العزاء في مصر على موت يعقوب مدة 70 يوم أخرى. ولما كمل العزاء حكى يوسف مع المستشارين بتاع فرعون وقال لهم بويا حلفني نحن نموت ولازم تاخذ جسمي لأرض كنعان اللي هي أرض فلسطين وتدفني في جبانة هلي اللي فيها سيدنا إبراهيم وبوه سيدنا إسحاق، وهيك حيصير لازم نمشي وندفن بويا مع أجدادي. ووافق فرعون يوسف إنه لازم يوفي بدينه ولازم يمشي يدفن بوه في جبانة أجداده، ودار يوسف كيف ما قال ومشاو دفن بوه في جبانة. وبعد ما مات يعقوب خافوا خوت يوسف بلكش ينتقم منهم، فقالوا يا يوسف بوك وصاك علينا قبل ما يموت إنك تسامحنا وتدير معروف معانا وتغفرنا ذنوبنا اللي درناها معاك لما كنت صغير، ونحن مستعدين نكون عبيدك لآخر عمرنا. فجاوبهم يوسف قال لهم ما تخافوش، أنا مش حننتقم منكم ولا حندير معاكم شيء، ربي هو اللي حاسب الناس مش أنا، لكن الشيء المهم اللي راه لازم تعرفوه الشر اللي راه من قبل درتوه ليا ربي غيره وقلبه خير عشان يستخدمني وننقذ الناس من الجوع والموت. ما تخافوش أنا حنساعدكم ونساعد هلكم طول ما ناحي. وبعد ما مات يعقوب يوسف وخوته وكل عيالهم وهلهم قعدوا عايشين في مصر في خيرها، وشاف يوسف قبل ما يموت أحفاد خوته لعند الجيل الثالث من عيال إفرائيم. ولما تولد لي ماكير ولد منسي عيال حطم يوسف في حضنه بشي لعبهم، ومات يوسف وهو في سلام مع خوته، وكان عمره في الوقت هذا 110 سنة، وحنطوه وحطوا جسمه في تابوت في أرض مصر. وقبل ما يموت وصاهم كلهم قال لهم أنا حنموت ونندفن هنا في مصر، لكن أنتم حتطلعوا من مصر وتمشوا فلسطين الأرض الميعاد اللي يعد بها الله بونا إبراهيم عليه السلام. وهكي يوسف خلى كل هلا اللي هم توا بقوا قبائل من أولاد يعقوب اللي سموا فيهم بني إسرائيل يحلفوا له، وقال لهم لما ربنا حيرجعكم لأرض فلسطين لازم تاخذوا جسم معايا. خوتي المستمعين في الحلقة الجاية حنقول لكم شن صار في بني إسرائيل في مصر بعد ما مات يوسف. فإذا كان عندكم أي استفسار وإلا السؤال والله شيء مش فاهميننا دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، وإن شاء الله حنعطوكم إجابات وتفسيرات لكل الحاجات المش فاهمينها. وتو نقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبلوا، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك. واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي في الدقائق القادمة، فهناك رسالة في انتظارك.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: It is a great encouragement for us to know that you are tuned in to this broadcast.
1: يسعدنا كثيرا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
0: And it is our hope that you would write to us and tell us how this broadcast is helping you.
1: ويسعدنا أن نتلقى رسائلكم لكي نعرف كيف أن هذه السلسلة تساعدكم.
0: Now this is the second broadcast in a series of messages we call Biblical Compassion.
1: هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة الرسائل التي نقدمها بعنوان الحنو الكتابي.
0: If you are joining us for the first time, we are looking at the book of Jonah.
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى فنحن نتأمل في سفر يونان.
0: In our last broadcast, we learned that Jonah did not like hearing God's command to go to Nineveh.
1: في الحلقة الماضية تعلمنا أن يونان لم يحب أن يسمع أمر الله له أن يذهب إلى نينوى.
0: And we learned that this was not the first time that Jonah had heard the voice of God.
1: وعرفنا أن هذه لم تكن هي المرة الأولى التي يسمع فيها يونان صوت الله.
0: Jonah liked the first task that God set before him in 2 Kings 14.
1: كان يونان قد أحب التكليف الأول الذي وضعه الله قدامه في الأصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الثاني.
0: Jonah was happy to tell the people that they are going to receive blessings from God in spite of their wickedness.
1: كان يونان سعيدا أن يخبر الناس أنهم سينالون بركات من الله بالرغم من شرورهم.
0: Why would God do that?
1: لماذا كان الله مزمعا أن يفعل ذلك؟
0: Because of the Lord's compassion.
1: بسبب حنو الرب.
0: Because God wanted His mercy to lead them to repentance.
1: لأن الله أراد أن رحمته تقودهم إلى التوبة.
0: God will bless you despite of your sin in order to lead you to repentance.
1: الله سوف يباركك بالرغم من خطاياك لكي يقودك إلى التوبة.
0: God desires that His kindness, compassion, mercy, and grace might compel you to repentance.
1: الله يرغب أن شفقته وحنوه ورحمته ونعمته تجبرك على التوبة.
0: God is blessing you today.
1: والله يباركك اليوم.
0: The very fact that you are alive today means that God is blessing you today.
1: إن مجرد وجودك على قيد الحياة اليوم معناه أن الله يباركك اليوم.
0: And God wants to see if this blessing will compel you to repentance or propel you to greed.
1: والله يريد أن يرى ما إذا كانت هذه البركة ستجبرك على التوبة أو تدفعك إلى الطمع.
0: Now Jonah was delighted to preach about God's grace to God's people.
1: وهنا نرى أن يونان كان مبتهجا لأن يعظ عن نعمة الله لشعب الله.
0: He knew that he would be popular.
1: وعرف أنه سيكون بذلك مشهورا وشعبيا.
0: So you can imagine his initial excitement when the word of the Lord was coming to him again.
1: وهكذا تستطيع أن تتصور انفعاله المبدئي عندما جاءته كلمة الله للمرة الثانية.
0: Jonah could sense it.
1: استطاع يونان أن يحس بها.
0: Jonah could feel it.
1: استطاع يونان أن يشعر بها.
0: He knew that the Lord was about to speak to him again.
1: أدرك أن الرب سوف يتكلم معه مرة أخرى.
0: Jonah probably thought it was going to be more good news to deliver to the people of God.
1: وربما خطر في بال يونان أنه كانت هناك أخبار سارة أخرى يوصلها إلى شعب الله.
0: You would think that the goodness of God should have led the people to repentance.
1: ربما كنت تظن أن جود الله وإحسانه يقودان الناس إلى التوبة.
0: But instead, their blessings made them more greedy and more selfish and more self-absorbed.
1: ولكن بدلا من ذلك البركات جعلتهم أكثر طمعا وأكثر أنانية وأكثر انهماكا في الذات.
0: And the consequences of the people's sin was the Babylonian invasion.
1: وكانت نتيجة خطية الشعب أن غزاهم البابليون.
0: The horrors of that invasion is in the scripture.
1: وفظائع الغزو مذكورة في الكتاب المقدس.
0: You can read it.
1: اقرأها.
0: God is patient and he will wait.
1: الله طويل الأنات وهو سوف ينتظر.
0: But he will not wait forever.
1: ولكنه لن ينتظر إلى الأبد.
0: The word of the Lord was coming to Jonah again.
1: صار قول الرب إلى يونان ثانية.
0: But Jonah's excitement soon disappeared.
1: ولكن ابتهاج يونان سرعان ما اختفى.
0: You can imagine the letdown that Jonah must have felt when he heard the Lord say to him.
1: وتستطيع أن تتصور مدى الإحباط الذي شعر به يونان عندما سمع الرب يقول له.
0: In Jonah chapter 1 verse 2.
1: في العدد الثاني من الأصحاح الأول من سفر يونان.
0: Jonah, pack your bags and take the first boat to Nineveh, the capital of Assyria.
1: يا يونان قم احزم حقائبك وخذ أول سفينة متجهة إلى نينوى المدينة العظيمة عاصمة أشور.
0: You must preach repentance because its wickedness has come up to me.
1: ينبغي أن تدعو الناس إلى التوبة لأن شرهم قد صعد أمامي.
0: And all of a sudden, Jonah develops a hearing problem.
1: وفجأة يشعر يونان بمشكلة في أذنيه.
0: What did you say, Lord?
1: ماذا قلت يا رب؟
0: Did I hear you right?
1: هل سمعتك جيدا؟
0: What is this all about?
1: ماذا يعني كل هذا؟
0: I have never been out of my town, let alone out of the country.
1: لم أخرج من بلدتي أبدا، فضلا عن أنني لم أخرج من البلاد بالمرة.
0: Do you mean I'm going to get a passport and get through customs and immigration and go to the big bad city?
1: أتعني أنني أستخرج جواز سفر وأن أمر بالجمارك والجوازات وأن أذهب إلى المدينة الكبيرة الشريرة؟
0: God, let me remind you, we are your people.
1: يا الله، دعني أذكرك بأننا نحن شعبك.
0: We are the only ones who should receive all of your blessing.
1: نحن فقط الناس الذين ينبغي أن نتقبل كل بركاتك.
0: We are the only ones favored by you.
1: نحن فقط الناس الذين ميزتهم.
0: Why do the Assyrians have to repent?
1: ولماذا ينبغي أن يتوب الأشوريون؟
0: Why don't you just burn them like you did with Sodom?
1: لماذا لا تبادر بحرقهم كما فعلت مع أهل سدوم؟
0: Why don't you flood them like you did in the days of Noah?
1: لماذا لا تغرقهم بالطوفان مثلما فعلت في أيام نوح؟
0: My listening friends, you are not to be blamed if you feel sorry for Jonah.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، لستم تلامون إذا شعرتم بالتعاطف مع يونان.
0: Or think that he was apprehensive about preaching in a big wicked city like Nineveh.
1: أو إذا ظننتم أنه كان خائفا وقلقا من الكرازة والوعظ في مدينة كبيرة وشريرة كنينوى.
0: You are not to be blamed if you are sympathetic with Jonah.
1: لا يلومكم أحد إذا كنتم متعاطفين مع يونان.
0: Because of his reluctance or fear of ridicule.
1: بسبب تردده أو بسبب خوفه من السخرية والإزدراء.
0: After all, you are in the same predicament.
1: والخلاصة أنكم جميعا في نفس المأزق.
0: You don't want to witness to your coworker or your neighbor for the same reasons.
1: فأنت لا تريد أن تشهد لزميلك في العمل أو لجارك لنفس الأسباب.
0: But guess what?
1: ولكن حاول أن تخمن لماذا.
0: That was not Jonah's problem.
1: لم تكن هذه مشكلة يونان.
0: Let me tell you something that is very important.
1: دعني أقول لك شيئا هاما جدا.
0: If fear is holding you back from testifying to your Savior, then shame on you.
1: إذا كان الخوف هو الذي يعوقك عن الشهادة لمخلصك، حينئذ يا للعار عليك.
0: Pray that God will give you boldness and courage, and He will.
1: صلي لكي يعطيك الله الجرأة والشجاعة، وهو سيفعل ذلك.
0: There are also some that have thought that Jonah was afraid that he would prophesy and speak against Nineveh.
1: وهناك أيضا بعض الناس الذين يظنون أن يونان ربما كان خائفا أن يتنبأ ضد نينوى.
0: And his prophecy would not come to pass.
1: ثم لا تتحقق نبوته.
0: And Jonah did not want to look foolish.
1: ولم يكن يونان يريد أن يبدو قدام الناس أنه أحمق.
0: But that's not true either.
1: ولكن هذا أيضا ليس هو الحقيقة.
0: Here are the facts.
1: هذه هي الحقائق.
0: Jonah was no doubter.
1: يونان لم يكن متشككا.
0: Jonah knew the voice of God.
1: يونان عرف صوت الله.
0: He knew God to be the God who keeps his word.
1: كان يعلم أن الله إله يحافظ على كلمته.
0: Jonah knew God to be a God of mercy.
1: يونان كان يعلم أن الله إله رحمة.
0: Therefore, the reason why Jonah did not want to go.
1: ولذلك فالسبب الذي لأجله لم يكن يونان يريد أن يذهب.
0: Was because he knew that God was going to have mercy on the Assyrians.
1: هو أنه كان يعلم أن الله سيرحم الأشوريين.
0: Jonah knew that God would forgive them if they repented.
1: يونان كان يعلم أن الله سيغفر لهم إذا تابوا.
0: And he did not like this one bit.
1: ولم يكن يريد هذه الجزئية بالذات.
0: Can you imagine witnessing to your neighbor whose son is beating your child?
1: هل تتصور أنك تستطيع أن تشهد لجارك الذي يضرب ابنه ابنك؟
0: Can you imagine witnessing to your shopkeeper who cheated you?
1: هل تتصور أنك تستطيع أن تشهد للبقال الذي غشك؟
0: Can you imagine witnessing to your coworker who just stopped you from getting that promotion that was rightly yours?
1: هل تتصور أنك تستطيع أن تشهد لزميلك في العمل الذي كان سببا في حرمانك من الترقية التي كنت جديرا بها؟
0: Can you imagine witnessing to someone who had just insulted you and called you bad name?
1: هل تستطيع أن تتصور أنك تشهد لشخص ما أهانك وشتمك؟
0: No, Jonah's attitude was this.
1: لا، وكان موقف يونان هو هذا.
0: I would rather be punished before I preach to my enemies.
1: أفضل أن أعاقب عن أن أكرز لأعدائي.
0: I do not want these hateful people to be saved and go to heaven.
1: أنا لا أريد أن هؤلاء الناس المكروهين يخلصون ويذهبون إلى السماء.
0: It is easy to pray for the salvation of your family members.
1: من السهل أن تصلي من أجل خلاص أفراد عائلتك.
0: It is easy to pray for your friends and loved ones.
1: من السهل أن تصلي لأجل أصدقائك وأحبائك.
0: It is not often easy to pray, let alone reach out to those who hate you.
1: ولكن غالبا ليس من السهل أن تصلي لأجل أولئك الذين يكرهونك إلى جانب صعوبة توصيل الرسالة لهم.
0: Now let's look at what Jonah actually did in verse 3 of chapter 1.
1: والآن دعنا نتأمل ما عمله يونان فعلا في العدد الثالث من الأصحاح الأول.
0: But Jonah ran away from the Lord and he headed for Tarshish. He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord.
1: فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب. فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش. فدفع أجرتها ونزل فيها. ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب.
0: My listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
0: I feel sorry for anyone who can sufficiently fool himself into thinking that he can flee from the face of God.
1: أشعر بالأسف نحو أي شخص يمكنه أن يكون أحمق بدرجة تكفيه لكي يظن أنه يستطيع أن يهرب من وجه الله.
0: I pity that person.
1: إنني أرثي لذلك الشخص.
0: I genuinely feel sorry for the person who is indifferent to the love of God that was poured out to him on the cross of Calvary.
1: إنني من كل قلبي أشعر بالأسف للشخص الذي لا يبالي بمحبة الله التي سكبت لأجله على الصليب في جلجثة.
0: I genuinely feel sorry for the person who is living his life or her life in the neutral position.
1: أنا حقيقة أشعر بالأسف والحزن للشخص الذي يعيش حياته في موقف محايد.
0: But I can also testify to the fact that disobedience can fool believers into thinking that we can flee.
1: ولكنني أيضا أشهد لحقيقة أن العصيان قد يدعو كثيرين من المؤمنين إلى حماقة التفكير بأننا نستطيع أن نهرب.
0: I have seen it happen over and over again.
1: وقد رأيت ذلك يحدث مرارا وتكرارا.
0: Someone once said,
1: قال أحدهم مرة,
0: When you flee from the face of God, you pay the full fare.
1: عندما تهرب من وجه الله فأنت تدفع الأجرة كاملة.
0: You never complete the journey.
1: لكنك لا تكمل الرحلة أبدا.
0: And you never get a refund.
1: ولا يمكن أن تستعيد ما دفعته.
0: But when you travel with the will of God,
1: ولكنك عندما تسافر مع إرادة الله,
0: God pays the full price.
1: الله يدفع الثمن كاملا.
0: You will always complete the journey.
1: وسوف تكمل الرحلة دائما.
0: Poor Jonah.
1: مسكين يونان.
0: God told him to go east.
1: الله أمره أن يذهب شرقا.
0: And he got on a boat that was going west.
1: ولكنه ركب سفينة تبحر غربا.
0: He was going as far west as he could in those days.
1: كان متجها إلى أقصى مكان في الغرب يمكن الوصول إليه في تلك الأيام.
0: He was going all the way to Spain.
1: كان متجها عبر كل هذا الطريق الطويل ذاهبا إلى إسبانيا.
0: Jonah was determined to go to the furthest city away from where God told him to go.
1: كان يونان مصمما أن يذهب إلى أبعد مدينة ممكنة عن المكان الذي طلب منه الرب أن يصل إليه.
0: Foolish Jonah, he thought that no one is the wiser.
1: مسكين يونان ظن أنه لم يكن هناك من هو أحكم منه.
0: Who will know? It's my secret sin.
1: فمن سيعرف؟ إنها خطيئتي السرية.
0: Who will know? It's my secret thought.
1: من سيعرف؟ إنها أفكاري السرية.
0: Who will know? It's my secret rebellion.
1: من سيعرف؟ إنه تمردي السري.
0: Who will know? It's my secret flight from God.
1: من يعرف؟ إنه هروبي السري من الله.
0: Who will know? It's my secret adventure.
1: من سيعرف؟ إنها مغامرتي السرية.
0: Who will know? It's my secret habit.
1: من سيعرف؟ إنها عادتي السرية.
0: Who will know? It's my secret disobedience.
1: من سيعرف؟ إنه عصياني السري.
0: Now, there's one problem with this logic.
1: وهناك مشكلة واحدة بالنسبة لهذا المنطق.
0: God knows.
1: الله يعرف.
0: God is the one who really matters.
1: الله هو الشخص الوحيد الذي يهم حقيقة.
0: And God is the one to be reckoned with.
1: والله هو الشخص الوحيد الذي يعمل له حساب.
0: Jonah went his own way.
1: يونان مضى في الطريق الذي اختاره.
0: Jonah paid his own fare.
1: يونان مضى في الطريق الذي اختاره.
0: Jonah paid his own fare.
1: يونان دفع أجرته.
0: Jonah never finished the journey.
1: يونان لم يكمل رحلته أبدا.
0: And Jonah got nothing but heartache.
1: ولم يحصل يونان على شيء سوى ألم قلبه.
0: But remember, when you go the Lord's way,
1: ولكن تذكر أنك عندما تسير في طريق الرب,
0: you will always get to where you are going.
1: فأنت ستصل إلى ما أنت متجه له.
0: And God pays the fare.
1: وسيدفع الله الأجرة.
0: Let me repeat the question with which I began the series of broadcasts.
1: دعني أكرر السؤال الذي بدأت به هذه السلسلة من الرسائل.
0: The question that you must always ask yourself is this.
1: السؤال الذي ينبغي أن تسأله دائما لنفسك هو هذا.
0: Am I traveling with the will of God?
1: هل أنا مسافر مع إرادة الله؟
0: Or am I traveling against the will of God?
1: أم أنا مسافر ضد إرادة الله؟
0: After experiencing the pain of traveling against the will of God,
1: وبعد أن اختبرت ألم السفر ضد إرادة الله,
0: you might try praying this simple prayer.
1: ربما تحاول أن تصلي معي هذه الصلاة البسيطة.
0: Lord,
1: يا رب,
0: I give you permission to make me travel with your will.
1: أنا أرحب بأن تجعلني أسافر مع إرادتك.
0: Even if you have to drag me kicking and screaming.
1: حتى إذا كنت تجرني وتسحبني وأنا أقاوم وأرفس وأصرخ.
0: Amen.
1: آمين.
0: Now I'm not talking about making mistakes and errors in judgment.
1: الآن أنا لا أتحدث عن ارتكاب الأخطاء والغلطات عند التقدير أو تمييز الأشياء.
0: I'm talking about being personally at the very center of the will of God.
1: ولكني أتحدث عن كونك شخصيا في قلب مركز إرادة الله.
0: I can truthfully testify to you on this.
1: وأستطيع أن أشهد لك عن هذا الأمر بكل صراحة وبكل أمانة.
0: There is unspeakable joy in the journey when you are traveling with God's will.
1: هناك فرح لا ينطق به في رحلتك عندما تكون مسافرا مع إرادة الله.
0: Oh, it does not mean that you will not have any difficulties.
1: ليس معنى هذا أنك لن تواجه أي صعوبات.
0: It does not mean that you will have no pain.
1: ليس معنى هذا أنه لن يكون عندك أي ألم.
0: But I'm talking about joy, unspeakable joy.
1: ولكني أتحدث عن

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: نكمل الموضوع.
7: ألم ينتهي موضوع الصليب بعد؟
8: كما تشاءون.
9: كما نشاء. هل نهاية الموضوع وبدايته تعتمد علينا؟
8: طبعا، أنتم تسألون ونحن نجاوب، ولا ينتهي الجواب إلا باقتناعكم.
7: أحيانا يكون الاقتناع صعبا.
6: ثم القبول، قد يكون نهاية الموضوع قبولا.
10: أنا لا أسعى إلى الإقناع أو القبول، هذا حسن طبعا إن أمكن، لكنني أسعى لتحريك العقل، تحريك العقل ليفكر.
9: نحن نفكر يا عم قاسم.
10: نعم، لكننا أحيانا نفكر في اتجاه واحد من زاوية واحدة. التفكير يجب أن يكون شاملا كاملا حاويا لكل وجهات النظر.
8: فهل ترون الآن أن موضوع الصلب وموت المسيح قد انتهى؟
7: تناولناه من جوانب كثيرة، لا أعتقد أن هناك ما يجب أن يضاف.
6: الاعتراضات التي كانت لدينا وجدت ردودا، والتحفظات تفسيرا.
9: استطعنا أن نقرب وجهات النظر في المعاني الجديدة، حلول للاختلافات. حتى مشكلة شبه لهم هذه لها معنى يمكن قبوله.
10: فلنكمل
7: ماذا؟ انتهينا من الصلب، فماذا بعد الصلب؟
10: القيامة.
7: القيامة بالجهد هضمنا الصلب.
6: والقيامة صعبة الهضم
9: جدا جدا.
8: لا صلب بدون قيامة، الصلب هو الطريق إلى القيامة.
10: لن نفهم المسيح والمسيحية بدون القيامة.
8: المسيح لم يجئ ليموت، الصلب ليس النهاية، الصلب هو البداية.
7: سيطول بنا الجدل.
6: وهل تخشى الإطالة يا حسام أم الجدل؟
7: لا أخشى شيئا، الوقت عندي متوفر والجدل لي هواية.
9: فلنكمل يا عم قاسم.
10: كل الديانات بالعالم تقوم على افتراضات فلسفية، إلا الديانات الأربع الأكثر انتشارا،
6: اليهودية والمسيحية والإسلام. ما هي الديانة الرابعة؟
8: البوذية على ما أظن، أليست هي البوذية؟
10: نعم، البوذية ديانة كبرى لها أتباع كثيرون، خاصة في منطقة الشرق الأقصى. هذه الديانات الأربع تعتمد على شخصيات أكثر مما تعتمد على فلسفات.
7: لكل منها نبي أو فيلسوف ترتكز فيه العقائد والتعاليم والشرائع.
10: المسيحية من هذه الديانات الأربع هي الوحيدة التي تنادي بأن قبر مؤسسها المسيح قبر فارغ،
8: لأنه قام من الموت. الآخرون ماتوا وقبورهم موجودة أو معروف مصيرها، إلا المسيح قبره موجود لكنه فارغ.
9: القيامة دورها كبير في المسيحية، هذا لا شك فيه،
6: لكنها أصعب عقبة وعقدة فيها.
7: لا يصدقها إلا المسيحيون.
10: المسيحية تقوم على حقيقة قيامة المسيح.
8: لو لم تكن قيامة، ما كان المسيح هو ابن الله، وما كانت المسيحية. يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم.
10: تعالوا بنا نقترب من القيامة لنراها عن قرب.

0: في تناولنا موضوع الصلب قلنا إن المسيح كان لابد أن يموت نيابة عن البشر ليكون كفارة عن الخطايا وليفي عدالة الله،
1: ليدفع أجرة الخطية التي هي الموت.
2: نعم قلنا ذلك.
0: فلماذا القيامة؟ تم عمل الفداء بالموت، كفاية.
3: يبدو أنك تخشى الحديث عن القيامة يا حسام.
0: ده أنا لا أخشى شيئا. ما لكم؟ أولا سمر ثم أنت تتهمانني بالخوف. أنا لست جبانا.
4: لا يا ابني لا، أنت لست جبانا، بالعكس أنت من أشجع الشباب الذين رأيت، والذين يقتحمون الأفكار الدينية المخالفة بقلب شجاع ويد قوية.
3: أسفة يا حسام، لم أقصد سوءا.
2: الخشية ليست جبنة، قد تكون حذرا.
0: لست حذرا، لا أحب المجاملة الممقوتة والنفاق المزري.
4: أنت نموذج رائع للشباب يا حسام.
0: يتهموننا بالتطرف يا عم قاسم، والإرهاب والاندفاع والتعصب الأعمى للرأي.
1: يتهمون من؟
0: الشباب مثلنا.
3: ليت كل الشباب مثلك.
2: الموضوع يتحول لصالحك يا عم.
4: سبق وقلت إنني أرحب باهتمام الشباب بالدين.
0: ألم يكن الموت نهاية لموضوع الخطية والفداء والكفارة هذه؟
3: لو كان الموت هو النهاية لفقد المسيح صفة هامة وشرطا لازما ليكون فاديا، ولما كانت كفارته كافية لخلاص العالم.
2: تقصدين أنه بذلك لن يكون متميزا عن غيره من البشر؟
3: نعم هذا ما أقصده.
1: كان بارا صالحا لم يقترف خطية مثل باقي البشر،
0: ومع ذلك مات ودفن مثل كل الناس.
3: لو لم يقم المسيح من الموت لكان إنسانا عاديا. القيامة دليل على أنه هو ابن الإنسان، ابن الله.
4: أعلن المسيح أنه ابن الله. لو بقي في قبره لكان ذلك يعني أن الله لم يوافق على ما قال ولم يقبل موته. قيامة المسيح تصديق لإعلانه.
3: فالقيامة تؤكد أنه ابن الله. يقول بولس الرسول عن المسيح أنه تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
2: تلاميذه لم يصدقوا أنه قام، فكيف نصدق نحن؟
1: لم يصدقوا أنه قام؟ لقد قال لهم إنه سيقوم من الموت.
0: فوجئوا بقيامته أو ادعوا أنهم فوجئوا، خافوا واختبأوا.
3: لم يفهموا حتى وهو بينهم قبل موته، لم يدركوا أنه المسيح المنتظر. لكن بعد القيامة صحح المسيح فكره.
4: لو لم يقم المسيح لبقينا في خطايانا، كما يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم.
3: القيامة أساس الإيمان المسيحي. قبر المسيح الفارغ هو مهد المسيحية ومهد الكنيسة.

0: المسيحيون يتباهون ويفتخرون بقيامة المسيح،
1: مع أن قبله قام موتى من الموت أيضا.
2: نعم، في القديم أقام الأنبياء موتى، والمسيح نفسه أقام موتى قبله.
0: عند الصليب قام موتى أيضا،
3: وبعد فترة من الزمن ماتوا ثانية، قاموا ثم ماتوا.
4: قيامة المسيح ليست عودة إلى الحياة مؤقتا، قيامة المسيح انتصار على الموت.
1: انتصار على الموت؟
4: كما يقول الكتاب المقدس: لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ويقول أيضا في روميا أصحاح 6 عدد 9 و10:
3: عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي مات قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله.
0: يعني المسيح حي؟
2: لم نسمع أنه مات، لكن هل يموت؟
1: يموت متى؟ نعرف أن الله رفعه إليه، لكن لا نعرف ما حدث بعد ذلك.
4: ماذا تظن قد يحدث؟ الله رفعه، أي أحضره إليه.
0: إلى السماء؟
3: إن لم يكن إلى السماء فإلى أين؟ هل نقله إلى بلد آخر وهناك مات مثلا دون أن يعرف أحد؟
0: غير معقول،
2: كان لابد أن عرف بذلك أحد.
1: نعرف أن المسيح سيعود إلى العالم ثانية،
4: وبعد أن يعود إلى العالم ثانية هل سيموت؟
1: لا أعرف، لا أحد يعرف، الله أعلم.
3: يعود ثانية ويموت ثانية، بعيدة عن العقل جدا. لو كان هناك احتمال لذلك لذكره الله في كتبه المقدسة.
4: قيامة المسيح ليست نموذجا لقيامة الناس من الأموات يوم القيامة.
0: هذه فكرة لم تخطر على بالي.
2: فكرة أن قيامة المسيح نموذج ومثال وصورة لقيامتنا يوم القيامة.
1: عم قاسم يقول لا، ليست نموذجا.
4: لا، قيامة المسيح هي القيامة نفسها. القيامة كانت هدف المسيح، مات ليقوم، صلب ليقوم. قال ذلك لتلاميذه عدة مرات: في اليوم الثالث أقوم. وقال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة.
3: وقال بولس الرسول إنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. القيامة هي المسيح، القيامة في المسيح.
0: تعقد الموضوع يا عم قاسم.
2: كل الناس ستقوم يوم القيامة.
4: قيامتنا في المسيح خليقة جديدة، لا قيامة للموت. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة.
3: لا نموت وتفنى أجسادنا ثم تعود الحياة لنا فتقوم أجسادنا.
1: هكذا كان يعتقد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات.
4: القيامة في المسيحية ليست هكذا فقط.
1: فما هي؟
4: هي إلى المرة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا عم قاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: قارن بين قيامة المسيح من الموت وقيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته. قارن بين قيامة المسيح من الموت وبين قيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أهلا وسهلا بيكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. النهاردة هنتكلم في حلقة مهمة جدا عن مهارة اللاعبين. أتمنى تقضوا وقت ممتع معانا، أتمنى تكون الحلقة سبب بركة لحياتكم. الحقيقة بيعتمد المدرب في الملعب على مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات، أصحاب القدرات والمؤهلات. على فكرة كل مكان في الملعب بيحتاج إمكانيات يمكن مختلفة عن المكان التاني، فالمهاجم مهاراته مختلفة عن حارس المرمى، والدفاع وخط الوسط ممكن يكون عنده مهارات مختلفة عن باقي اللعيبة، بيتميز بموهبة أو مهارة مختلفة عن باقي اللعيبة، وده اللي بيعمل إسراء وتنوع في الفريق. يعني أكيد في واحد بيجيد المراوغة، يعرف يعدي من اللاعب ده ويفوت من اللاعب ده، كمان أكيد في لاعب رجله تقيلة واللاعب ده ممكن يشوط كويس من بره، وده ليه دور ودوره نافع جدا، ده دوره نافع وده دوره نافع. أكيد في لاعب بيعرف يدافع كويس، وأكيد في لاعب بيعرف يرفع الكرة من الأجناب كويس، وأكيد في لاعب بيعرف يلعب بدماغه كويس. السؤال اللي عاوز أطرحه على حضراتكم، هي المواهب اللي عند اللعيبة دي عملوها ازاي؟ ازاي نجحوا انهم يبقوا كده؟ يعني انا لو حبيت ابقى زيهم وانا ما بعرفش العب كورة هقدر؟ قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا وما تنسوش عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين، خليكم معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم في عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين. عاوز أقول لكم حاجة مهمة جدا، أي موهبة أي إمكانيات موجودة فيك هي عطية من الله. أي موهبة؟ أيوة أي موهبة. اسمع الكتاب المقدس بيقول إيه في كورنثوس الأولى إصحاح 4:7، لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذ، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر وكأنك لم تأخذ؟ بمعنى أنه كل شيء بتمتلكه هو مش بتاعك، لكن ده عطية الله عطاها لك، مواهبك، صوتك، مهارة عزفك، إجادتك للغة الأرقام، القدرة على الحفظ، الشطارة في إقامة العلاقات، الشجاعة في اتخاذ القرارات، وحاجات كتير قوي. كل المواهب دي الله اللي عطاها لك. الحاجات اللي موجودة عندك مش بتاعتك، لكن انت وكيل عليها. عارف يعني ايه وكيل؟ الوكيل هو الشخص ليه حق التصرف فيما يمتلكه غيره في حدود ما يحقق مصلحة المالك الأصلي، زي اللعيب في الملعب بالظبط اللي بيسخر قدراته ومواهبه لخدمة الفريق. أنا وإنت بنستخدم قدراتنا لتحقيق مجد الله، ولو أنا وإنت مش بنعمل كده يبقى عندنا مشكلة. فكر كويس، صحتنا، فلوسنا، تعليمنا، علاقاتنا، صداقاتنا، إحنا بنعمل بيها إيه؟ كلمة ربنا بتعلمنا إن كل حاجة في حياتنا لازم نستخدمها لتحقيق الهدف اللي الله عاوزنا نحققه. في كورنثوس الأولى إصحاح 10:31 يقول الكتاب المقدس: فإذ كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. أعزائي المستمعين، يا ترى أنت بتستخدم مهاراتك لمجد الله، ولا في الآخر بتستخدم مهاراتك ليك؟ ولو كنت النهاردة تعلمت إن أصلاً هي مش بتاعتك، أنت وكيل عليها، كل فكرة، كل فهم، كل ذكاء، كل مهارة الله حطها فيك علشان تستخدمها ليه هو. وفي النهاية عايز أقولك، لو أنت ما بتستخدمش المهارات دي لمجد الله، عايز أقولك كارت أصفر. عاوز أقولك اللعيب في الملعب لو استخدم مهاراته لاستعراض ذاته وما اشتغلش مع الفريق، المدرب هيقوله اطلع برا، مش هتكمل المباراة. انت موجود عشان تستخدم مواهبك مع اخواتك لتحقيق الهدف النهائي اللي الفريق عايز يحققه، وهو الفوز. عايز اقولك لو انت كنت عايش الزمن اللي فات من حياتك ليك انت والمجدك انت، عاوز اقولك كارت اصفر. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا. وما تنسوش عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين، خليكم معانا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم في عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين. كارت أصفر يعني بكل حب عاوز أقولك أنت غالي علينا، ويهمنا تكون بتعيش حياتك صح. الإمكانيات اللي عندك مش بتاعتك، الله عايز يستخدمها لخدمته والمجده، مش كل حاجة بس ليك أنت. الوقت اللي جاي من حياتك ينفع تقول له يا رب اللي انت حطيته فيا واللي انا ماليش اي فضل فيه وانت عطتهولي كمالك ليه، انا هستخدمه ليك، فلوسي ليك، صحتي ليك. هو انا لو سألتك شوية اسئلة واسيبهم معاك قبل نهاية برنامجنا، الله عطاك صحة عملت بيها ايه؟ عطاك ذكاء استخدمته في ايه؟ عطاك جمال استخدمتيه في ايه؟ أعطاك إمكانيات مادية عملت بيها إيه؟ أنا بدعوك إنك تستخدم الإمكانيات والمواهب الممنوحة ليك من الله لتحقيق هدف الله من وجودك في الحياة. هيجي يوم وصاحب الوكالة هيحاسبني ويحاسبك، يقولك عملت إيه باللي عطتهولك؟ تعال نتحاسب، تعال نشوف إيه اللي أنت عملته. خلي بالك الوقت ده ممكن يكون قريب أوي أوي أوي، عشان كده دورنا في برنامجنا نقولك كارت أصفر، خليك حذر لأن في وقت هتتحاسب على الوكالة اللي عندك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيناه مع بعض، وبصدق أن الرسالة تكون سبب تغيير لحياتكم، بركة ليكم، وبصدق أن في كل يوم نتغير للأفضل لغاية ما نكون مشابهين صورة ابنه. بتشرف أكون معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، كان معانا مهندس صوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن ذكري. في انتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. هناك فقط رجلان كاملان، واحد مات وآخر لم يولد بعد. لن تجد رجلا كاملا ولن تجد معصوما، ولذا كن مستعدا لأن تكون جانبت الصواب ولأن تكون على خطأ. تواضع وتقبل آراء الآخرين وتعلم منهم. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. لا شك أن معظمنا يعرف توما الإكويني. توما الإكويني لاهوتي عظيم جدا، عاش في القرن الحداشر، والراجل ده كتب كمية ضخمة جدا من الكتب اللاهوتية. كان عميق الفكر سواء في اللاهوت أو في الفلسفة أو في الأدب أو في الشعر. فجأة توما الإكويني وهو في قمة إبداعه توقف عن الكتابة. صديقه سأله: ليه توقفت عن الكتابة وأنت في عز النضوج بتاعك، عز أنك بتقدم فكر جديد؟ قال له: أنا هقول لك إيه اللي خلاني توقفت عن الكتابة، لأن أنا خلصت كتابة آخر كتاب عندي، وبعدين تأملت في هذا الكتاب وجدت أن كل اللي كتبته عن الله لا شيء. ده كان نتيجة اختبار ليا، قعدت قدام ربنا وحاولت أفهم ربنا، حسيت أن كل كتبي اللي أنا كتبتها لا تمثل شيئا بالنسبة للي أنا اختبرته أو عرفته عن الله. وقال له: أنا أحكي لك قصة بتاعت واحد بوذي، راهب بوذي، قريتها زمان بس أنا فهمتها دلوقت. إنه الراهب البوذي ده كان صوفي وكان روحاني، فطلع الجبل عشان يعمل تأملات. وهو طالع الجبل كانوا في عادة إنهم يجمعوا زهور من الجبل ويحط الزهور دي في الكم بتاعه، لأن هما بيلبسوا روب مفهوش جيوب يعني، فبيجيبوا الزهور ويحطوها في الكم بتاعهم، وبعد ما بينزلوا بيوزعوا الزهور دول دي على أصدقائه. فطلع الرجل الصوفي الروحاني ده وابتدى يجمع الزهور ونسي نفسه فوق، وابتدى يتأمل في ربنا ونسي أصدقائه اللي هيديهم الزهور، ونسي الزهور، وحتى نسي إن هو ليه كم يحط فيه الزهور. فلما نزل من هناك وقابل أصدقائه، وأصدقائه كانوا مستنيين الزهور، فهو قال لهم جملة توما الإكويني عجبته جدا وافتكرها وطبقها على نفسه. قال لهم: أن الذي يعرف لا يتكلم، والذي يتكلم لا يعرف. يعني كل ما الواحد عرف أكتر يبقى كلامه أقل، واللي بيتكلم كتير تبقى معرفته أقل. الفكرة الجديدة اللي عايزكوا تعرفوها إنه كلما دخلنا في علاقة مع الله عميقة، كلما كان كلامنا قليلا وعميقا، وكلما تكلمنا كثيرا عن الله يفقد الكلام معناه. عزيزي المستمع، كنت في حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطيني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
3: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول أحب إلهي من كل قلبي لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: اختر كلامك قبل أن تتحدث، وأعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
1: قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة في الحياة، مستني منك كلمة تحيي في الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني، مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني، وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني، مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام، مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياة ما فيهاش خوف او خطر، سلامي أحس في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك وأعلن المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام. أنا محتاج سلام، أنا محتاج يسوع.

مساء الخير أو صباح الفل. اعتراف. كل مرة بنحضر فيها حلقة بواجه نفسي بالحقيقة وبخاف، وبلاقي أني أنا أكتر واحد محتاج أتأكد أنا بحب بجد ولا لأ. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم من جديد في برنامج بحب. النهاردة زيها زي باقي الحلقات الصعبة اللي فيها مواجهة كبيرة مع نفسنا، عشان لو مقررين نحب بجد اللي حوالينا. وبأكد على كلمة مقررين دي، الحب قرار إرادي صعب مش سهل، لازم عشان أعمله أكون بتحمل مسؤولياته الكتير. هنطلع فاصل صغير ونرجع نتكلم عن الحب، وإنك ما تفكرش في نفسك أكتر من اللازم.

مستمعين، رجعنا لكم بعد الفاصل وبنفكركم احنا بنتكلم عن الحب، والنهاردة حلقتنا انك ما تفكرش في نفسك اكتر من اللازم. الحب هو انك ما تبصش على الحاجات اللي بتهمك والحاجات اللي انت محتاجها، عشان تقدر تشوف ايه اللي بيحتاجوه الاخرين وايه اللي هم عايزينه. الحب هو انك تبطل تقول انا عايز، انا محتاج، انا ناقصني، وتركز اكتر في انك تشوف ايه اللي ناقص اللي حواليك وايه اللي هم محتاجينه. الحب مش موجة من العطاء تيجي ساعات وبتروح أكتر. الحب هو بحر من العطاء ملوش نهاية وما بيستناش مقابل. الحب هو إنك تقرر وإنت حابب وعايز ومقتنع إنك تدي من اللي عندك، لأ أنا آسف، تدي كل اللي عندك بدون ما تستنى مقابل. الحب هو إنك ما تطقش تشوف غيرك محتاج. الحب إنك ما تقضيش عمرك وإنت بتدور بس إزاي تسد احتياجاتك من غير ما تفكر في احتياجات الآخرين. الحب هو إنك تبطل تتخانق عشان تبقى أول الصف، وتدافع عن غيرك أو عن حبيبك عشان يقف قدامك. الحب إنك تشيل هم سداد فاتورة تليفون صاحبك قد ما أنت شايل هم سداد فاتورتك. فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن الحب، عن الحب اللي بجد، اللي مش بيطلب لنفسه بس.

ورجعنا مع بعض نكمل كلامنا عن الحب. الحب إنك وانت واقف في محل عامل تخفيضات، بدل ما تفكر تجيب كل حاجة لنفسك، فكر في صاحبك كمان واشتري له حاجة معك. الحب هو إنك تقلل اللي انت عايزاه، يعني أنا محتاجة، أنا عايزة، أنا ناقصني، وتفكري أكتر في اللي ماما محتاجاه وناقصها وما عندهاش. الحب هو قبل ما تفكر هتشتري إيه في العيد، تفكر إزاي تخلي أيام اللي حواليك كلها عيد. أنا عارف إن ممكن يدور في دماغك سؤال، وأنا مين يعمل معايا كده؟ أنا بقولك إنك أكيد لو حبيت بالشكل ده بجد هتلاقي ناس كتير كمان بتعاملك بنفس الطريقة، وكفاية على الأقل إنك بتحب صح، إنك بتحب مظبوط. نتقابل في الحلقة اللي جاية. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود، أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت، قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي، رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد، أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

حلاوه التسبيح قوته في سلطان الكلمه انك بتقول وتعني ما تقول. تعالى مع بعض نقول الترنيمه دي واحنا بنقولها: لرب الارض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمه معاه ولا يقدر يقول له انت عملت كده ليه.

0: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
1: Welcome to C'est la Vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 14.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، اللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال مخلص يسوع المسيح، واللي قررنا فيه ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر غير مألوف، والسبب باش نوضح حقائق كنا نبو نوصلوها لكم. المسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان العالم متاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل قاضي الظلم اللي أنصف المرأة الأرملة المسكينة اللي كانت تجيه عدة مرات، فإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقاضي الظالم، فشن هو الأمر بالنسبة للأب السماوي اللي يسمع في صراخ عياله اللي هم نحن المؤمنين. أخوتي المستمعين، شن هي نظرتكم للناس الآخرين؟ هل تحبوا بس أن تربطكم بهم قرابة واللي هم يعني زملائكم في العمل أو في دراسة أنكم تعاشروهم وبس، يعني تختلطوا بهم وبس؟ شن هو موقفكم من الناس اللي يختلفوا عليكم في الجنس والدين واللون والعرق والخلفية الاجتماعية؟ يعني اختلاف مستويات المعيشة، واحد بوه أمير وواحد بوه غفير. يعني هل أنتوا توقفوا مع الناس وتساعدوهم اللي هم محتاجين وإن كانوا يختلفوا عليكم، أو في فوارق اجتماعية ودينية وفوارق جنسية بينكم وبينهم؟ في مرة جاء واحد المخلص يسوع المسيح، وشخص هذا ناموسي، يعني من الناس اليهود اللي كانوا تقيدوا بالشريعة اليهودية ويحاولوا تطبيقها حرفيا، يعني كان أو نحن نقوله متشدد، كان يهودي متشدد بالشريعة. وسأل يسوع المسيح سؤال باش يجربه، فقال له: يا معلم، شن ندير باش نورث الحياة الأبدية؟ فجاوب المخلص المسيح: شن هو مكتوب في الناموس، في الناموس يعني في الشريعة، كيف تقرأ؟ فجاوب المتشدد وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كيف نفسك. فقال للمسيح: بالصواب جاوبت، دير هالشي فتحيا. وأما هو فإذا حب أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ طبعا الآيات هذه وردت في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر من الآية 25 للآية 29. ننتقل أخوتي المستمعين توا في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا عليه المثل المتشدد اليهودي قبل الفاصل، كانت شريعة العهد القديم تطلب من الإنسان أن يحب الله من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته ومن كل فكرة، وأن يحب قريبه كيف نفسه. وإذا كان محبة الله أمر مفهوم، عشان هيك حب أن موسى نجرب المسيح باش يبرر نفسه بالسؤال عليه من هو قريبه حسب الشريعة. نعم، شن قصدت شريعة الله في العهد القديم؟ بقولها أنه يجب أو لازم على الإنسان أن يحب قريبه كيف نفسه. شن المغزى وشن السبب في قولة الله الشيء هذا؟ ومن هو القريب هذا؟ هل هو الناس بس اللي من بني جنسنا يعني وديننا وعرقنا، كيف ما كانوا اليهود يعني يظنوا ويحسابوا في مخهم؟ عليه الموضوع هذا المهم جاوب المخلص يسوع المسيح بالمثل اللي هو ورد في إنجيل لوقا صحاح 10 من الآية 30-37، فقال: إنسان كان نازل من أورشليم لأريحة فطاح بين يدين مجرمين فعروه وجرحوه ومشوا سيبوه بين الحياة والموت، فمر عليه كاهن نزل في هذيك الطريق فشافه وجاء إقبالته، وفي واحد لاوي حتى هو لأنه كان في المكان هذكي وشاف وجاء إقبالت الإنسان هذا. ولكن كان في سامري مسافر جاء له، ولما شافه حن عليه فتقدم له وعالج جروحه وصب عليها زيت وخمر باش يعقم الجروح طبعا، وركب عليه الدابة متاعه وجاب الفندق واهتم به. وفي الصبح اليوم الثاني لما كان بيمشي يكمل طريقه طلع دينارين واعطاهم لصاحب الفندق وقال له اهتم به، ومهما صرفت اكثر من الفلوس هذه فلما نرجع ندفع لك. طبعا الايات هذه كما قلنا وارده في انجيل لوقا الاصحاح 10 من الايه 30-37. وهنا وجه المخلص يسوع المسيح سؤال للناموسي وقال له: فأي واحد من الثلاثة تشوف إنه صار قريب للي طاح ما بين إيدين المجرمين؟ فرد عليه الناموسي وقال: اللي دار معه الخير. فقال له يسوع: امشي حتى أنت ودير هكي. بعبارة أخرى، المسيح بيّن للناموسي هذا من هو اللي لازم يكون قريب له. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، اليهود كانوا يعتقدوا أن الشريعة وصلتهم بمحبة بني جنسهم بس، وطبعا هذا الاعتقاد خاطئ وغلط. وكانوا طبعا اليهود يكرهوا الشعوب الثانية كلها، حتى ولو كانوا يهود اختلطوا بشعوب أخرى، يعني تناسبوا أو سكنوا مع ناس ثانية، لأن اليهود كانوا يسكنوا بروحهم ما يخلطوش في الأمم الثانية لأنهم يعتبروهم نجسين. فالسامريين هم من بني إسرائيل في السابق اللي اختلطوا بالأشوريين. طبعا السامريين هذوما هم أصلا يهود، لكن يؤمنوا بثورات موسى اللي هي الكتب الأولى بس، وما يؤمنوش بالكتب الثانية متاع الناموس ومتاع اليهود متاع الأنبياء وغيرها. يؤمنوا بكتب موسى الأولى بس اللي هي الثورة. والسامريين طبعا كانوا يسكنوا مع الأشوريين، فاختلطوا بهم وصار فيه نسب وفيه جيرة ونسب وصار فيه دم. يعني تلقى ممكن تلقى واحد سامري أمه سامرية أبوه أشوري، أو أبوه سامري وأمه أشورية. عشان هيك كرهوهم اليهود اللي هم اليهود المية مية، ما همش مخلطين، وأصبح السامريين عندهم نجسين وما يختلطوش معهم، وحتى كلام يتكلموش معهم. في المثل هذا اللي حكاه المخلص المسيح، نشوفوا كيف أن الراجل هذا اللي ضربوه المجرمين واعتدوا عليه كان راجل يهودي نقي مية مية، الكاهن اليهودي واللاوي اللي هو رجل دين ما عدلوش عليه. وهو طبعا اللاوي طبعا من السبطة والقبيلة اللي هي تخدم في الهيكل، لأن اللاوين هم اللي من أيام موسى إلى حتى الآن هم اللي مسيطرين عليه خدمة الهيكل، وهم اللي الله طبعا أمرهم أنهم يخدموا الهيكل. والسبب إن الكاهن واللاوي ما عدلوش عليه اليهودي المجروح، لأنهم ما كانوش يعرفوا إن الشخص اللي هاجم عليه واعتدى عليه هو يهودي ولا لا، بيش يسعفوه ويصبوا معاه. لكن في المقابل نشوفوا الراجل السامري اللي هو يعتبر نجس عند اليهود ومكروهين وقتها، يعني شندار مشى سعف الراجل هذا اللي طيع الوطاء عريان ومجروح، فصب عليه جروحه زيت وبعدها طهر له جرح متاعه بخمرة، لأن ما كانش في مطهرات طبية ذاك الوقت فكانوا يستعملوا في خمرة، وضمدها لف عليها خرقة كيف ما نقوله، قطع جرح بعدين حط عليه الدابة متاعه هي حمار وجابه وخشى في فندق واهتم به. مش هيك بس، لكن أعطى دينارين لصاحب الفندق وقبل ما يطلع، وقال له اهتم به ووعد أنه لما يرجع يوفيه الباقي إذا كان في طالب عليه زيادة في الفلوس. أخوتي المستمعين، في ختام أو في نهاية المثل طرح المخلص المسيح على الناموسي هذا اللي هو رجل الشريعة اللي كان يسأل فيه، قال له من هو قريبك؟ طبعا إلى سؤال الثاني، فقال له أي واحد من ثلاثة أصبح قريب للي طاح بين إيدين المجرمين، فجاوبه اللي دار معاه الخير. وهنا طبعا رد عليه وعلق عليه كلامه المسيح وقال له امشي حتى أنت ودير هكي. فوضح المخلص المسيح بالمثل هذا أن القريب لنا بحسب وصية الله في العهد القديم هو كل إنسان آخر، بغض النظر عليه جنسيته ولا العرق متاعه ولا لونه ولا دينه ولا خلفيته الاجتماعية، حتى لو كان عدو لنا. وطلب من المتشدد بتاع الشريعة هذا أن يدير كيف السامري، الرجل السامري الصالح، وأن يدير ويصنع الرحمة مع كل البشر. أخوتي المستمعين، الله يطلب منا أن نحب كل الناس الأخرين وندروا معاهم الخير والرحمة معاهم، وإذا حبينا نكون أولاد الله. لهذا قال المخلص المسيح في إنجيل متى الإصحاح الخامس الآية 43، قال سمعت إن قال تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فنقول لكم حبوا أعداكم، باركوا لأعنيكم، وديروا الخير في اللي يبغضوكم. وكمل المسيح وقال في آية ثانية من نفس الإصحاح ونفس الإنجيل اللي هو إنجيل متى: لأن إن حبيتوا اللي يحبوكم فأي أجر لكم، حتى العشرين اللي هم طبعا العشرين اللي هم يجمعوا في الضرائب الظالمين في ذاك الوقت، حتى العشرين يديروا هكي. وإن سلمتوا عليه خوتكم بس فأي فضل تديروا أو تصنعوا. معناها أو معنى الكلام هذا أن محبة كل الأخرين ودير الإحسان معاهم مطلوب منا حتى ولو كانوا أعداء لنا. خوت المستمعين، هل تبوا أنكم تمتعوا بهالمحبة الحقيقية باتجاه كل الناس الأخرين على حسب المحبة اللي يقول عليها المخلص المسيح؟ تقدروا أنكم تختبروا أول شيء محبة الله في حياتكم بأن تتوبوا على ذنوبكم، وهذه طبعا فرصتكم، وتؤمنوا بالمخلص المسيح اللي مات على الصليب بيش يعطيكم ويهبكم الغفران ويخليكم من أولاد الله المقربين. عندها أو لحظتها بس تقدروا أنكم تحبوا الناس كلها وتديروا الخير معهم. أخوتي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم أتمنى أنكم فهمتوا كلامنا، وإن شاء الله تفكروا في مصيركم الأبدي كويس. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار راسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: ونلتقي معكم في الحلقة القادمة ونقول لكم سلام المسيح معكم.

0: ابني الصغير بيلعب كرة كويس قوي. في مرة اتصل بيا بيقول لي يا بابا انا اتحرمت من اللعب اسبوع يا بابا. اتصلت بالكابتن بتاعه اللي هو حرمه من اللعب، فبقول له ساهر اتحرم ليه؟ قال لي تخيل يا إيهاب، ساهر وانا بحكم في الملعب حسبت عليه فاول او خطأ، راح قال لي وهو عنده 8 سنين، قال لي لو مالكش فيها ما تحكمش تاني، ايه رأيك؟ قلت له لو مكانك احرمه اسبوعين مش اسبوع واحد. وراح قال لي براحتك يا عم إيهاب، لو عايز تلغي الحرمان دوت نلغيه. بس انا مرضتش ورجعت قابلت ابني. طبعا جه هو واصحابه مترقبين بقى مجيء بابا اللي ممكن يلغي الحرمان دوت. قلت له ساهر انت غلطت ولازم تتعاقب. طبعا بص لي كده بصه فيها طبعا احباط وفيها خجل من اصحابه وسابني ومشي. فضل مخصمني كام يوم، بس انا علمته مبدا على حساب علاقتي بيه. المستوى التاني هو العلاقات، وده مش أعلى المستويات، ده مجرد المستوى التاني. ليه مش العلاقات هو أعلى المستويات؟ لأنه أحيانا العلاقة بتقودني أن أنا أكثر مبدأ عشان أحافظ على العلاقة مع أقرب الناس ليا. ابني الحكاية اللي حكيتها لكم ديت ما حبيتش أن أنا أكثر مبدأ عشان أحافظ على علاقتي بيه، خصمني يومين ثلاثة، لكن بعد كده تعلم مبدأ مهم جدا انه الغلطة اللي غلطها لازم يدفع تمنها، وانه ما ينفعش يتكلم مع حد اكبر منه بطريقة فيها مهانة او فيها ان هو بيقلل منه. العلاقات هي المستوى الاعلى من المركز. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا ان المركز هو ادنى مستويات التأثير، العلاقات هو اعلى شوية بس مش هو اعلى مستوى. ليه؟ لان الشغف بتاعي هنا بيكون العلاقة، وعشان احافظ على العلاقة ممكن اعمل اي حاجة. في علاقات كتيرة جدا جدا بتبقى فيها لخبطة، وبتبقى علاقات مش سوية وعلاقات مش صحيحة، لان الهدف بتاعنا نحافظ على العلاقة. اوقات باجي على نفسي عشان العلاقة، اوقات ممكن اظلم حد عشان العلاقة، اوقات ممكن اكسر مبدأ او اعمل استثناءات اكسر قوانين عشان احافظ على علاقات، اوقات عشان علاقتي بناس معينة اميز حد عن حد لو انا في موقع مسؤولية. عشان كده مهواش من المستويات العالية في التأثير. اوقات بكسر حدود معينة عشان أحافظ على علاقات. المستوى بتاع العلاقات الناس بتتأثر بيه عشان حابة تعمل ده، بس ما هوش المستوى الأعلى. العلاقات بتتأثر بالحر، تخيلوا الحر بيأثر على العلاقة. أنا ممكن وأنا حران ويجي ابني يقرب مني أو حد يقرب مني أزقه كده، حتى لو ما زقتوش بدراعي كده، لكن بيحس ان انا زهقان. المواقف بتأثر على العلاقات، المصالح بتأثر على العلاقات. العلاقات مش ثابتة، عشان كده ما ينفعش تبقى اعلى مستويات التأثير. العلاقات متغيرة، ممكن المصالح لما ما تتصالحش اخسر ناس، ممكن عملت جميل كبير جدا في ناس وماشي كويس جدا مع ناس، واول غلطة العلاقة تتأثر بيها. احنا محتاجين نتعلم نعمل علاقات صحيحة، بس ده مش هينفع وانا واقف عند المستوى التاني. تخيلوا رغم انه اسمه مستوى العلاقات، لكن ما ينفعش مجرد ان انا واقف فيه اعرف اعمل علاقات. لما نطلع للمستويات الاعلى التالت والرابع والخامس هنعرف ازاي نعمل علاقات صحيحة. استنونا في الحلقات اللي جاية هنتكلم فيها عن المستوى التالت والرابع والخامس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.
1: وفي الفكرة الثالثة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الاشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لانه اله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك. عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ومع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن الصبر، والصبر هو أكتر سلاح نواجه بيه المواقف الغير متوقعة في الحياة. لكن في عصر السرعة اللي احنا بقينا فيه، الصبر بقى عملة نادرة وبقى أمر صعب جدا. لكن الحقيقة بتقول إن رغم سرعة الحياة، فالقرارات اللي بناخدها بهدوء بتكون هي دايما القرارات الأفضل، وبتكون هي دايما القرارات الصحيحة. ودلوقتي مع فاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا نعمي، قصتي قصة حزينة. أنا من شعب الله، متجوزة وعندي ولدين، وفي يوم حصل جوع في أرضنا، فقرر جوزي إننا نهرب ونسافر لأرض تانية. أنا فعلا غلطت، لأني كان ممكن أقنعه إن ربنا مسؤول عننا حتى وسط الجوع، وسافرنا. المشكلة إن الأرض اللي إحنا رحناها ما كانوش بيعبدوا ربنا. بعدها بشوية جوزي مات، وأولادي الاتنين اتجوزوا، لكن ما كانش عندهم أولاد. وبعد 10 سنين ماتوا أولادي كمان، وكان لازم أخد أهم قرار في حياتي، إني لازم أرجع لأرضي وأعيش وسط شعبي وأعبد إلهي. اتعلمت درس مهم، إني لما باخد قرار من غير ما استشير ربنا بيكون لي آثار سيئة جدا في حياتي.

سمعنا نعمي امرأة مؤمنة وعارفة مين هو الله، لكن وسط التجربة هربت وفكرت بطرق بشرية، وكانت النتيجة حياة مليانة حزن وفقدان للزوج والأولاد. بس الجميل إنها اعترفت بغلطها وقررت الرجوع حتى لو مر وقت مؤلم. مش عيب إننا نغلط، لكن المهم نعترف بالغلط ونتوب عنه. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. فكري في قرار لازم تاخديه واسألي نفسك، هل أنا صليت وأخدت رأي ربنا قبل ما أخد القرار ده؟ ولا اعتمدت فيه على نفسي، على خبراتي؟ مش لازم أبداً تستعجلي في أي قرار أنت ممكن تاخديه، لكن لازم تكوني متأكدة أن ربنا موافق عليه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش أنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنسى أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيه.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الزبائن هما الأحجار الكريمة، البضاعة هي مجرد عشب أخضر. العملاء والزبائن هم أغلى شيء لأي تجارة، أكثر من البضاعة ذاتها، لذا يجب أن تعامل عملائك كما تعامل الثمين والنفيس من قطع الماس، فبدونهم لا قيمة لتجارتك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها قبل ما

0: إيه المبادئ اللي بتقوم عليها العبادة في كنيستك؟ رسالة العبرانيين بتقول لنا مبادئ أساسية علشان نعرف إزاي نمارس العبادة الجماعية، وهنسمع النهاردة تعليم ممكن يحط كل كنايسنا على أرض صلبة. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنكتشف مع بعض إزاي نطبق تعليم العهد الجديد على إيه اللي بيرضي الله، خصوصا في اجتماعات العبادة بتاعتنا. افتحوا معايا رسالة العبرانيين إصحاح 13.
1: لما بنصلي من أجل كل شخص في سلطة، من أجل الرئيس ومن أجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجة كويسة ومقبولة عند الله. خليك فاكر إنه الغرض الكامل من العبادة اللي انت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد إنه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله. وإيه طريقة أفضل نقدر نعمل بيها كده غير إننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده، وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي أتكلم عن اجتماع العبادة. في مقطع أخير محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين وإصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد إننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه، حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. وهتلاحظ أنه بدأ يتكلم عن التسبيح، وده الفعل السابع، وهو تسبيح الله. بكل تأكيد نقدر نسبح الله بشكل فردي، لكن من الأسباب اللي بتخلينا نتجمع مع بعض كأعضاء في جسد المسيح هو أننا نقدر نسبحه مع بعض. بيعلمنا إيه الاختبار ده عن العبادة، والمفروض نفهم منه إيه بخصوص اجتماع العبادة عندنا؟ اسمحوا لي أقدم لكم بعض الأفكار. أول فكرة، لاحظ معايا أنه الكاتب بيقول العبادة المفروض تكون بشكل إرادي. النص بيقول إحنا جينا علشان نقدم ذبيحة في المسيح، فمن خلال المسيح بنيجي. وبتمنى بعد كده أحضر سلسلة عن الله وهوضح النقطة دي كذا مرة، لكن هل تقدر تفكر معايا في عدم احترام العالم حاليا لله، وكل واحد بيعتقد أنه يقدر يدخل لمحضر الله لوحده، وأنه يقدر يجي لله ويلاقيه بالفطرة أو يلاقيه بأي طريقة يقدر عليها؟ مش هو ده إله الكتاب المقدس؟ لازم نقرب على طول من إله الكتاب المقدس بشكل صح، ولازم نروح له عن طريق يسوع المسيح، ومن غير طريق يسوع المسيح هنترفض، لأنه في النهاية هي دي التقدمة الوحيدة اللي الله قبلها. عشان كده إحنا بنيجي لله، إحنا مش بنيجي ونقتحم عرش الله من غير ما نعدي على المذبح الأول علشان نعترف ونتواضع. بنيجي علشان نقول مع إشعياء: ويل لي لأني هلكت. بنيجي بروح التوبة والتواضع من خلال المسيح، وبعد كده مدعوين ندخل للعرش وبنوصل لمحضر الله القدير. هي دي الطريقة اللي بندخل بيها. بص يا صديقي، المذبح بيجي قبل العبادة، التوبة بتيجي قبل عبادة الله. والنهاردة لما اجتمعنا مع بعض في اجتماع العبادة هتلاحظ اني بدأت الخدمة وقريت جزء من كلمة الله، وفكرتكم اننا محتاجين نكون هاديين لاننا المفروض في حضور الله، وطلبنا حضور يسوع يكون موجود وسطينا، وصلينا باسم يسوع. ودلوقتي عايز اسألك سؤال: هل انا بدأت العبادة بالطريقة دي لانه هي دي الطريقة اللي على طول بنبدأ بيها العبادة وخلاص؟ بتمنى انه ما يكونش هو ده السبب. احنا بنبدأ كده لاننا جادين في الامر ده. احنا مش بنيجي لله زي ما نيجي وخلاص، لكن بنيجي واحنا حاسين بالتواضع والتطهير، وبنيجي باسم يسوع، ومن خلال يسوع بنقدم ذبايح باستمرار. ولو يسوع ما خلاش الذبايح دي مقبولة قدام الله الاب هيرفضها. انت مش بتيجي لله زي ما انت من غير الطريق الصح. عشان كده بنيجي من خلال دم المسيح زي ما شفنا، بنيجي بارادتنا علشان نعبد الله. تاني حاجة، لاحظ انه العبادة مستمرة. العبادة فعل إرادي وكمان مستمر. فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح. ازاي نعمل كده؟ احنا بنعملها في اجتماع العبادة على طول، سواء في وقت التسبيح او في وقت فهم كلمة الله. جينا وعندنا هدف هو اننا نعبد الرب إلهنا، وبعد ما بنمشي من الكنيسة بنكمل عبادة. إزاي بنكمل في العبادة؟ إزاي هنفضل مكملين في العبادة كل يوم لو ما حضرناش اجتماع العبادة؟ خليني أقول لكم إنه في طريقتين علشان نعمل ده. الطريقة الأولى هي من خلال التأمل في كلمة الله اللي بنقراها ونتأمل فيها، ونقرأ في الكلمة الصبح ونقول يا رب إيه الحاجة الموجودة هنا النهاردة علشان أقدر أمضغها الباقي اليوم. دي طريقة. والطريقة التانية هي إننا نحفظ الترانيم ونرنمها مع نفسنا، مزامير وتراتيل وأغاني روحية. فريق الترنيم هنا عندهم ميزة كبيرة، وهي إنهم حافظين الكلمات، هم عارفين الكلمات، وعلى مدار اليوم كله والأسبوع كله بتفضل الترانيم اللي بيرنموها لعبادة الله وتسبيحه بتتكرر في أذهانهم. وعشان كده يا صديقي مهم جدا إنه مش بس كلمة الله تكون معاك، لكن كتاب الترانيم كمان، ترانيم العبادة العظيمة اللي كنا لسه بنرنمها في اجتماعنا. والترنيمة اللي هنختم بيها هي هيا لنعبده. هي دي الترنيم اللي المفروض تكون في أذهاننا حتى بعد ما الموسيقى تنتهي بوقت طويل، وبعد ما نقابل صحابنا ونروح البيت. أثار عبادتنا تفضل مكملة لبكرة وبعده وبعده، والباقي الأسبوع نكمل في العبادة. الكتاب المقدس بيشجعنا على طول إننا نقدم العبادة والتسبيح لله اللي يستحقهم. عشان كده العبادة إرادية ومستمرة، ولاحظ أنها موجهة، إحنا بنقدم التسبيح لله. محتاج أسألك السؤال ده، لما بتيجي لاجتماع العبادة إيه اللي بتفكر فيه؟ وإيه اللي بتكون متوقعه؟ هل بتقول لنفسك أتمنى أطلع بحاجة من وقت العبادة ده؟ فهل بتسأل نفسك يا ترى العظة النهاردة هتكون كويسة والله يكلمني من خلالها ولا لأ؟ يا ترى هقابل الناس اللي عايز أشوفها النهاردة؟ هل شايفين اجتماع العبادة كده؟ ممكن تكون كل الحاجات دي جزء من الأمر كله، لكنها مش الحاجة الأساسية ومش الأولوية. لما نيجي نحضر الاجتماع محتاجين أول حاجة نفكر فيها هي إيه اللي الله يستفيد من عبادتي؟ هل عبادتي دي هترضي؟ هل العبادة دي هتكرمه؟ لأنه أخيرا حياتي وفمي اتجمعوا مع بعض علشان أقدر أرنم بشكل لائق، فهنقدر نرنم ترنيمة هيا لنعبده لأنه حياتي كلها كانت عبادة لله. أنا عارف الأفعال دي، وعبدت وخدمت ومارست العطاء وكرست نفسي، ودلوقتي يا رب ده اللي أنا وصلت له حاليا. قد إيه هيحصل اختلاف في اجتماعات العبادة بتاعتنا؟ وعشان كده مش بنتكلم لما بندخل الكنيسة علشان نحضر اجتماع العبادة، نقدر نتكلم في حوش الكنيسة، لكن مش هينفع نتكلم في الاجتماع، لأنه إيه اللي هيحصل لو الله ظهر خلال وقت الاجتماع؟ احنا بنقدم تقدمة للملك، احنا بنيجي لحضرة ملك الملوك مع بعض، ومن الافضل نكون مستعدين ونغسل ايدينا ونطهر قلوبنا، لانه دي امور مهمة. الله وسط شعبه، العبادة موجهة لله. وعشان كده لو عندنا اطفال حلو نقعد جنب الباب علشان لو الطفل عيط نقدر نخرج بسهولة عشان الناس ما تتشتتش، لاننا عايزينهم يركزوا على الله، وعايزين الناس تعرف ان دي تقدمة لله القدير. بسبب الميكروفون ده مش عارف اتدور واتكلم فريق الترانيم، لكن في إشاعة بتقول انهم هيسمعوني هنا على اي حال. يا فريق الترانيم بطلب منكم لما ترنموا الترانيم الجميلة اللي بنتبارك بيها جدا انكم تستخدموها كتقدمة لله، وتقولوا ببساطة ده من اجل الله. عايزين الناس تتبارك، عايزين نرنم بشكل كويس، وانتوا على طول بترنموا بشكل رائع جدا، لكن في النهاية لازم فترة التسبيح تكون بقيادة من الله. والسؤال الحقيقي هو هل الله راضي؟ هل بنبسط لما بنرنم فردي أو جماعي؟ هل بنقود الناس لله لأنه قلوبنا نظيفة؟ العبادة مهدفة. لاحظ معايا كلمة الله بتقول إيه، وأنا بحب الجزء ده هنا، مجدوا الله. هو ده ثمر شفاهنا، ده إيه صورة رائعة. واللي بيقوله هنا هو لما بنيجي نسبح الله فده لأنه الحياة كلها بتدعم فعل العبادة ده، والعبادة بتكون مجرد ثمرة أسلوب حياتك كله وتقديم التسبيح والشكر لاسمه. اشكره في كل شيء. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر ليه دي ذبيحة؟ ليه بنعتبر تقديم التسبيح لله ذبيحة؟ دي سهلة حتى، كل اللي بنعمله هو أننا بنقرأ مزمور أو بنرنم ترنيمة فيها عبادة بتدي المجد لله، مفيش أي تكلفة فيها دي. لما نقرأ المزامير بنكتشف حاجة، كتير من المزامير دي اتكتبت في ظروف صعبة جدا من الحزن والألم وخيبة الأمل والوحدة، وعشان كده بيكون التسبيح مكلف، لأننا بنقدم التسبيح ده لله وسط تجاربنا وصلاتنا الغير مستجابة، وسط كل أسئلتنا لأننا ما عندناش إجابات، لكن لسه مكملين نسبح الله، وده بيكلفنا. وبالتالي هو ذبيحة التسبيح بنقدمها لله، بنقدمها ليه بإرادتنا وبغرض. ودلوقتي عايز أكد مرة تانية على العلاقة اللي بيعملها على طول كتاب الكتاب المقدس دايما بين التسبيح الخارج من أفواهنا وحياتنا الشخصية. لاحظ معايا الآية دي: ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. عبرانيين 13-16. هو قال بالمناسبة ذبيحة التسبيح في عدد 15 مقبولة، لكن ذبيحة المشاركة أو العطاء مقبولة كمان، وما نقدرش نعتقد أنه ينفع نعمل واحدة من غير التانية.
0: بكل تأكيد المفروض حياتنا كلها تبقى عبادة. في رسالة رومية إصحاح 12 بولس بيقول: قدموا أجسادكم لله، ده فعل عبادة روحي. وعلشان كده لما نبدأ يومنا ذهننا وقلبنا بيستقر في الله، وعلى قد ما نقدر بنأكد بمعونة الله إننا عايزين نرضيه في كل حاجة، وقتها حياتنا كلها هتكون عبادة. أكيد إحنا بنعبد الله بشكل خاص مع إخواتنا في الكنيسة، لكن العبادة ما ينفعش نختزلها في اجتماع الحد بس. إحنا ممتنين جدا لكل حد بيسمع برنامج الرجد حتى الفوز، وبنطلب منك تفضل تصلي من أجلنا. لو اتباركت بعزة النهاردة بشجعك إنك تدعو صديق ليك وتخليه يسمع الحلقة اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاية هنختم السلسلة المفيدة دي. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطين.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

خوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع يوسف وخوته، وكيف يوسف خلاهم يعرفوا انه هو اخوهم اللي باعوه زمان. وطبعا يوسف طمن خوته وقال لهم اللي صار من زمان هذا امر من الله، بيش انا نجي مصر ونقعد الحاكم على مصر بيش نحافظ على حياة الناس من الجوع وما تموتش الخلق، وخصوصا بويا وانتو. طبعا يوسف امر ان خوته ياخذوا كالم معاهم زيادة، يعني اكثر من اللي مطلوب،

دول فلسطين باش يروحوا ويحكوا لبوهم ويخلوه يشوف ويطمنوه ويجيبوا معاهم. طبعا فرعون لما عرف وعرفت الناس في مصر ان هذوما اخوت يوسف افرحوا واجد، لان فرعون والناس في مصر كانوا يحبوا يوسف واجد. فقال فرعون ليوسف خلي اخوته ياخذوا القمح اللي يبوه والدبش اللي يبوه، ياخذوا كيف ما يبوا حمير ويعبوا ويشيلوا البوك، ولما يوصلوا غادي يجيبوا بوك وهلم كلهم معاهم ويجوا يسكنوا هنا في مصر، ونحن نعطيهم أرض كويسة وصابة يعيشوا فيها ويتمتعوا بخيرها وتحت حمايتي، ونعطي كل واحد ملك خاص من عندنا شخصيا وبأمر ملكي من عندي، فخليهم يطلعوا ويستعملوا كراريس من عندنا، لأن هذاك الوقت مشهورة مصر والفراعنة مشهورين بالكراريس، يعني كانت حاجة كيف ما نقولوا نحن الشاحنات اللي توا يعني الفخمة والكبيرة اللي تشيل في البضائع، فكانت الكراريس مشهورة بها مصر، وكانت من الكراريس كلها يعني ملك الفرعون، فهو خصص من عنده كراريس باش خوت يوسف يمشوا عليها مش يمشوا عليه كرعيهم.

وصار اللي قال عليه فرعون. وفعلا دز يوسف مع أخوته كراريس فرعون معبية تموين، وعطاه لكل واحد من أخوته دباش خاص، لكن بنيامين عطاه حاجات واجدة أكثر من الأخرين. ودز عشان يعطوا البوه هديته اللي هي 10 حمير محملة بحاجات واجدة من مصر غالية وما فيش كيفها في الأرض كلها، و10 حمير أخرى كيف محملة بالقمح والوكال. ووصى يوسف خوته أنهم ما يتعاركوش مع بعضهم في الطريق ولا يديروا أي مشكلة بسبب الوكال والفلوس. طبعا لما وصلوا شوربوهم في فلسطين قالوا له إن ولدك يوسف راهو مازال حي، وهو راهو اللي توه حكم على مصر ومسؤول على مصر كلها وعلى العالم من ناحية التمويل، لأن مصر كانت هي المركز ذاك الوقت اللي صدروا منه القمح للعالم. كانت مفاجأة كبيرة ليعقوب وما قدرش يصدق، لكن لين ما حكوا له قصة كلها وسمع منهم اللي شافت عيونهم في مصر. وقالوا له شن دار يوسف معاهم وشن عطاهم وشن قال لهم حيدير معاهم، وكيف فرعون أصدر أمر ملكي منه إن ياخذوا أرض كبيرة في مصر صابة لهم وملك خاص بسميهم كل واحد. الحاجات اللي دزن فرعون ويوسف اللي يعقوب يعني الكراريس والحمير المعبية خلاته يعرف ويفهم إن الله أراد هالشي يكون لغرض وحكمة منه، وقال يوسف والذي مازال حي لازم أنا نمشي ونشوفه قبل ما نموت. وسافر يعقوب وخذا معاه هلا كلهم وسافر شور مصر. هم في الطريق قدموا ضحية الربنا في مكانه قال له بير سبع اللي هي توا مدينة بير سبع المشهورة في فلسطين. وفي الليل وهو راقد شاف حلم إن ربي ينادى عليه وقال له يا يعقوب يا يعقوب، فجاوب يعقوب وقال يا ربي أنا في حضرتك نعم. فقال له ربي ما تخافش يا يعقوب، عدي شور مصر، أنا حنكون معك غادي وحنديرك أمة كبيرة وحتشوف ولدك هو اللي حيسكر عيونك لما تموت، أنا اللي دزك غادي وفي وقت المناسب حنرجع أحفادك للأرض اللي وعدت بيها بوك وجدك من قبل مرة ثانية. في الصبح صبا وهو متشجع لما دعياله وكملوا رحلتهم شور مصر. ولما قربوا منها دز يعقوب ولد يهودا باش يمشي يسبقهم ليوسف ويقول لنا رانا وصلنا. ولما عرف يوسف ان ابوه وصل لمصر ركب عليه كروسته الخاصة وعدى باش يستقبله، ولما شاف حضنه وبكى واجد وقال يعقوب توا الحمد لله هالوقت نموت وانا متريح بعد ما شفتك بعيوني قبل ما نموت وعرفت انك حي يا ولدي. ولما وصلوا ارض مصر عدى يوسف وخذا 5 من خوته وقدمهم لفرعون ونشدهم فرعون وقال لهم انتوا شن شغلتكم؟ قالوا له نحن رعيان سعي، لو تقدر تسمح لنا حضرتك نعيش هنا في مصر ونرعى السعي. فقال فرعون ليوسف يا يوسف خليهم يعيشوا في ارض جسان باش ياخذوا بالهم من السعي متاعي، وسكنهم يوسف وريحهم في ارض جسان كيف ما قال له فرعون. طبعا يوسف اختار لهم مكان اسمه رامسيس في جسان، وكانت هذه هي الأرض اسمها يعني من أحسن وأخير أراضي مصر، فصار اللي قال عليه فرعون إن خوت يوسف يسكنوا في أرض صابة ومن خيار مصر. وبعدها جاب يوسف بوه باش يعرفه لفرعون ونشد فرعون كم عمرك؟ فجاوب يعقوب وقال له حياتي كلها 130 سنة شوية وصعبة مش كيف سنين اللي عاش أبويا وجدي. فبارك يعقوب فرعون وبعدها طلع من عنده. ويوسف خلى أخوته عايشين في المكان اللي اسمه رامسيس في منطقة جسان كيف ما قال له فرعون، فاستقروا غادي هم وأبوهم وعيالهم، وبقى عندهم ممتلكات في مصر باسمهم كيف ما أمر فرعون، وبدأ يزيدوا في العدد وتكاثروا بشكل غريب. بعد ما وصل يعقوب لمصر طبعا عاش فيها 17 سنة لحد ما بقى عمره 147 سنة وقعد شايب كبير وقرب يموت. فنادى يعقوب على عياله وقال لهم

تعالوا يا عويلتي حنقول لكم على حاجات اللي حتصير معاكم ولذريتكم في المستقبل. تعالوا اسمعوا بوكم قبل ما يموت. يا راو بين، راك انت اكبر عيالي اللي جبته في شبابي، لازم تكون الاول في الكرامه وفي الرتبه، لكنك قلق كيف موج البحر وهيك حتفقد مكانتك. يا شمعون ويا لاوي، انتو كيف بعضكم متوحشين، غضبك شديد وقاسي، هيك حتكون ذريتكم حتشتتوا في قلب العالم. يا يهودا، خوتك حيمدحوك وديما حتغلب اعدائك، ورا كل قرايبك حيكرموك، انت صرت كيف الاسد الصغير من يقدر يقرب عليك. من ذريتك حيجوا اللي يحكموا على شعبي لحد ما يجي اللي يقولوا عليه هذا الشبل من هذاك الاسد، وحيصير حكمه على شعبي بالعدل وكل الامم حطيعه. يا يوسف، انت شجره مثمره، فروعك حتزيد واجد، ذراعك تقوى بالقدير، الله إله يعقوب هو الراعي والصخرة للشعبة، هو اللي خلق السماوات والأرض وبارك أجدادك، حيباركك ببركات واجدة، البركات هذه أعظم من جبال العالية وتوصل لآخر مناطق في الأرض. البركات هذه على راسك يا يوسف لأنك أمير في وسط خوتك، وبارك يعقوب عيالك كلهم ببركات واجدة. ولما كمل كلامه رقد على السرير ومات، واتكى يوسف عليه وقعد يبكي. وبعدها أمر يوسف إنه ما يحنطوا جسم بوه، وهالشي استمر 40 يوم كاملة، واستمر العزاء في مصر على موت يعقوب مدة 70 يوم أخرى. ولما كمل العزاء حكى يوسف مع المستشارين متاع فرعون وقال لهم بويا حلفني نحن نموت ولازم تاخذ جسمي لأرض كنعان اللي هي أرض فلسطين، وتدفني في جبانة هلي اللي فيها سيدنا إبراهيم وبوه سيدنا إسحاق، وهيك حيصير لازم نمشي وندفن بويا مع أجدادي. وافق فرعون يوسف إنه لازم يوفي بدينه ولازم يمشي يدفن بوه في جبانة أجداده، ودار يوسف كيف ما قال ومشى ودفن بوه في جبانة. وبعد ما مات يعقوب خافوا خوت يوسف بلكش ينتقم منهم، فقالوا يا يوسف بوك وصاك علينا قبل ما يموت إنك تسامحنا وتدير معروف معانا وتغفرنا ذنوبنا اللي درناها معاك لما كنت صغير، ونحن مستعدين نكون عبيدك لآخر عمرنا. فجاوبهم يوسف قال لهم ما تخافوش، أنا مش حننتقم منكم ولا حندير معاكم شيء، ربي هو اللي حاسب الناس مش أنا، لكن الشيء المهم اللي راه لازم تعرفوه، الشر اللي راه من قبل درتوه ليا ربي غيره وقلبه خير عشان يستخدمني وننقذ الناس من الجوع والموت. ما تخافوش، أنا حنساعدكم ونساعد هلكم طول ما ناحي. وبعد ما مات يعقوب، يوسف وخوته وكل عيالهم وهلهم قعدوا عايشين في مصر في خيرها. وشاف يوسف قبل ما يموت أحفاد خوته لعند الجيل الثالث من عيال إفرائيم، ولما تولد لي ماكير ولد منسي عيال حطم يوسف في حضنه باش يلاعبهم. ومات يوسف وهو في سلام مع خوته، وكان عمره في الوقت هذا 110 سنة، وحنطوه وحطوا جسمه في تابوت في أرض مصر. وقبل ما يموت وصاهم كلهم قال لهم أنا حنموت ونندفن هنا في مصر، لكن أنتم حتطلعوا من مصر وتمشوا فلسطين لأرض الميعاد اللي يعد بها الله بونا إبراهيم عليه السلام. وهكي يوسف خلى كل هلا اللي هم توا بقوا قبائل من أولاد يعقوب اللي سموا فيهم بني إسرائيل يحلفوا له، وقال لهم لما ربنا حيرجعكم لأرض فلسطين لازم تاخذوا جسم معايا. خوتي المستمعين، في الحلقة الجاية حنقول لكم شن صار في بني إسرائيل في مصر بعد ما مات يوسف. فإذا كان عندكم أي استفسار وإلا السؤال والله شيء مش فاهميننا، دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، وإن شاء الله حنعطوكم إجابات وتفسيرات لكل الحاجات المش فاهمينها. وتوا نقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح حياة كل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

مساء الخير أو صباح الفل. اعتراف. كل مرة بنحضر فيها حلقة بواجه نفسي بالحقيقة وبخاف، وبلاقي أني أنا أكتر واحد محتاج أتأكد أنا بحب بجد ولا لأ. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم من جديد في برنامج بحب. النهاردة زيها زي باقي الحلقات الصعبة اللي فيها مواجهة كبيرة مع نفسنا، عشان لو مقررين نحب بجد اللي حوالينا. وبأكد على كلمة مقررين دي، الحب قرار إرادي صعب مش سهل، لازم عشان أعمله أكون بتحمل مسؤولياته الكتير. هنطلع فاصل صغير ونرجع نتكلم عن الحب، وإنك ما تفكرش في نفسك أكتر من اللازم.

مستمعين، رجعنا لكم بعد الفاصل وبنفكركم احنا بنتكلم عن الحب، والنهاردة حلقتنا انك ما تفكرش في نفسك اكتر من اللازم. الحب هو انك ما تبصش على الحاجات اللي بتهمك والحاجات اللي انت محتاجها، عشان تقدر تشوف ايه اللي بيحتاجوه الاخرين وايه اللي هم عايزينه. الحب هو انك تبطل تقول انا عايز، انا محتاج، انا ناقصني، وتركز اكتر في انك تشوف ايه اللي ناقص اللي حواليك وايه اللي هم محتاجينه. الحب مش موجة من العطاء تيجي ساعات وبتروح اكتر. الحب هو بحر من العطاء ملوش نهاية وما بيستناش مقابل. الحب هو انك تقرر وانت حابب وعايز ومقتنع انك تدي من اللي عندك، لا انا اسف، تدي كل اللي عندك بدون ما تستنى مقابل. الحب هو انك ما تطقش تشوف غيرك محتاج. الحب انك ما تقضيش عمرك وانت بتدور بس ازاي تسد احتياجاتك من غير ما تفكر في احتياجات الاخرين. الحب هو انك تبطل تتخانق عشان تبقى اول الصف، وتدافع عن غيرك او عن حبيبك عشان يقف قدامك. الحب انك تشيل هم سداد فاتورة تليفون صاحبك قد ما انت شايل هم سداد فاتورتك. فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن الحب، عن الحب اللي بجد اللي مش بيطلب لنفسه بس.

ورجعنا مع بعض نكمل كلامنا عن الحب. الحب إنك وانت واقف في محل عامل تخفيضات، بدل ما تفكر تجيب كل حاجة لنفسك، فكر في صاحبك كمان واشتري له حاجة معك. الحب هو إنك تقللي اللي انت عايزاه، يعني أنا محتاجة، أنا عايزة، أنا ناقصني، وتفكري أكتر في اللي ماما محتاجاه وناقصها وما عندهاش. الحب هو قبل ما تفكر هتشتري إيه في العيد، تفكر إزاي تخلي أيام اللي حواليك كلها عيد. أنا عارف إن ممكن يدور في دماغك سؤال، وأنا مين يعمل معايا كده؟ أنا بقولك إنك أكيد لو حبيت بالشكل ده بجد هتلاقي ناس كتير كمان بتعاملك بنفس الطريقة، وكفاية على الأقل إنك بتحب صح، إنك بتحب مظبوط. نتقابل في الحلقة اللي جاية. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم، لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

يا إلهي لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي لا تدخلني في تجربة. يا إلهي أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: نكمل الموضوع.
8: ألم ينتهي موضوع الصليب بعد؟
9: كما تشاءون.
7: كما نشاء. هل نهاية الموضوع وبدايته تعتمد علينا؟
9: طبعا، أنتم تسألون ونحن نجاوب، ولا ينتهي الجواب إلا باقتناعكم.
8: أحيانا يكون الاقتناع صعبا.
7: ثم القبول، قد يكون نهاية الموضوع قبولا.
10: أنا لا أسعى إلى الإقناع أو القبول، هذا حسن طبعا إن أمكن، لكنني أسعى لتحريك العقل، تحريك العقل ليفكر.
7: نحن نفكر يا عم قاسم.
10: نعم، لكننا أحيانا نفكر في اتجاه واحد من زاوية واحدة. التفكير يجب أن يكون شاملا.

0: مكملا حاويا لكل وجهات النظر.
1: فهل ترون الآن أن موضوع الصلب وموت المسيح قد انتهى؟
2: تناولناه من جوانب كثيرة، لا أعتقد أن هناك ما يجب أن يضاف.
3: الاعتراضات التي كانت لدينا وجدت ردودا، والتحفظات تفسيرا.
4: استطعنا أن نقرب وجهات النظر في المعاني الجديدة، حلول للاختلافات. حتى مشكلة شبه لهم هذه لها معنى يمكن قبوله.
0: فلنكمل.
2: نكمل ماذا؟ انتهينا من الصلب، فماذا بعد الصلب؟
0: القيامة.
2: القيامة بالجهد هدمنا الصلب.
3: والقيامة صعبة الهضم
4: جدا جدا.
1: لا صلب بدون قيامة، الصلب هو الطريق إلى القيامة.
0: لن نفهم المسيح والمسيحية بدون القيامة.
1: المسيح لم يجئ ليموت، الصلب ليس النهاية، الصلب هو البداية.
2: سيطول بنا الجدل.
3: وهل تخشى الإطالة يا حسام أم الجدل؟
2: لا أخشى شيئاً، الوقت عندي متوفر والجدل لي هواية.
4: فلنكمل. نكمل يا عم قاسم.
0: كل الديانات بالعالم تقوم على افتراضات فلسفية، إلا الديانات الأربع الأكثر انتشاراً.
3: اليهودية والمسيحية والإسلام، ما هي الديانة الرابعة؟
1: البوذية على ما أظن، أليست هي البوذية؟
0: نعم، البوذية ديانة كبرى لها أتباع كثيرون، خاصة في منطقة الشرق الأقصى. هذه الديانات الأربع تعتمد على شخصيات أكثر مما تعتمد على فلسفات.
2: لكل منها نبي أو فيلسوف ترتكز فيه العقائد والتعاليم والشرائع.
0: المسيحية من هذه الديانات الأربع هي الوحيدة التي تنادي بأن قبر مؤسسها المسيح قبر فارغ،
1: لأنه قام من الموت. الآخرون ماتوا وقبورهم موجودة أو معروف مصيرها، إلا المسيح قبره موجود لكنه فارغ.
4: القيامة دورها كبير في المسيحية، هذا لا شك فيه،
3: لكنها أصعب عقبة وعقدة فيها.
2: لا يصدقها إلا المسيحيون.
0: المسيحية تقوم على حقيقة قيامة المسيح.
1: لو لم تكن قيامة، ما كان المسيح هو ابن الله، وما كانت المسيحية. يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم.
0: تعالوا بنا نقترب من القيامة لنراها عن قرب.

0: في تناولنا موضوع الصلب قلنا إن المسيح كان لابد أن يموت نيابة عن البشر ليكون كفارة عن الخطايا وليفي عدالة الله،
1: ليدفع أجرة الخطية التي هي الموت.
2: نعم قلنا ذلك.
0: فلماذا القيامة؟ تم عمل الفداء بالموت، كفاية.
3: يبدو أنك تخشى الحديث عن القيامة يا حسام.
0: ده أنا لا أخشى شيئا. ما لكم؟ أولا سمر ثم أنت تتهمانني بالخوف. أنا لست جبانا.
4: لا يا ابني لا، أنت لست جبانا، بالعكس أنت من أشجع الشباب الذين رأيت، والذين يقتحمون الأفكار الدينية المخالفة بقلب شجاع ويد قوية.
3: أسفة يا حسام، لم أقصد سوءا.
2: الخشية ليست جبنة، قد تكون حذرا.
0: لست حذرا، لا أحب المجاملة الممقوتة والنفاق المزري.
4: أنت نموذج رائع للشباب يا حسام.
0: يتهموننا بالتطرف يا عم قاسم، والإرهاب والاندفاع والتعصب الأعمى للرأي.
1: يتهمون من؟
0: الشباب مثلنا.
3: ليت كل الشباب مثلك.
2: الموضوع يتحول لصالحك يا عم.
4: سبق وقلت إنني أرحب باهتمام الشباب بالدين.
0: ألم يكن الموت نهاية لموضوع الخطية والفداء والكفارة هذه؟
3: لو كان الموت هو النهاية لفقد المسيح صفة هامة وشرطا لازما ليكون فاديا، ولما كانت كفارته كافية لخلاص العالم.
2: تقصدين أنه بذلك لن يكون متميزا عن غيره من البشر؟
3: نعم هذا ما أقصده.
1: كان بارا صالحا لم يقترف خطية مثل باقي البشر،
0: ومع ذلك مات ودفن مثل كل الناس.
3: لو لم يقم المسيح من الموت لكان إنسانا عاديا. القيامة دليل على أنه هو ابن الإنسان، ابن الله.
4: أعلن المسيح أنه ابن الله. لو بقي في قبره لكان ذلك يعني أن الله لم يوافق على ما قال ولم يقبل موته. قيامة المسيح تصديق لإعلانه.
3: فالقيامة تؤكد أنه ابن الله. يقول بولس الرسول عن المسيح أنه تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
2: تلاميذه لم يصدقوا أنه قام، فكيف نصدق نحن؟
1: لم يصدقوا أنه قام؟ لقد قال لهم إنه سيقوم من الموت.
0: فوجئوا بقيامته أو ادعوا أنهم فوجئوا، خافوا واختبأوا.
3: لم يفهموا حتى وهو بينهم قبل موته، لم يدركوا أنه المسيح المنتظر. لكن بعد القيامة صحح المسيح فكره.
4: لو لم يقم المسيح لبقينا في خطايانا، كما يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم.
3: القيامة أساس الإيمان المسيحي. قبر المسيح الفارغ هو مهد المسيحية ومهد الكنيسة.

0: المسيحيون يتباهون ويفتخرون بقيامة المسيح،
1: مع أن قبله قام موتى من الموت أيضا.
2: نعم، في القديم أقام الأنبياء موتى، والمسيح نفسه أقام موتى قبله.
0: عند الصليب قام موتى أيضا،
3: وبعد فترة من الزمن ماتوا ثانية، قاموا ثم ماتوا.
4: قيامة المسيح ليست عودة إلى الحياة مؤقتا، قيامة المسيح انتصار على الموت.
1: انتصار على الموت؟
4: كما يقول الكتاب المقدس: لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ويقول أيضا في رومية أصحاح 6 عدد 9 و10:
3: عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي مات قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله.
0: يعني المسيح حي؟
2: لم نسمع أنه مات، لكن هل يموت؟
1: يموت متى؟ نعرف أن الله رفعه إليه، لكن لا نعرف ما حدث بعد ذلك.
4: ماذا تظن قد يحدث؟ الله رفعه، أي أحضره إليه.
0: إلى السماء؟
3: إن لم يكن إلى السماء فإلى أين؟ هل نقله إلى بلد آخر وهناك مات مثلا دون أن يعرف أحد؟
0: غير معقول،
2: كان لابد أن عرف بذلك أحد.
1: نعرف أن المسيح سيعود إلى العالم ثانية،
4: وبعد أن يعود إلى العالم ثانية هل سيموت؟
1: لا أعرف، لا أحد يعرف، الله أعلم.
3: يعود ثانية ويموت ثانية، بعيدة عن العقل جدا. لو كان هناك احتمال لذلك لذكره الله في كتبه المقدسة.
4: قيامة المسيح ليست نموذجا لقيامة الناس من الأموات يوم القيامة.
0: هذه فكرة لم تخطر على بالي.
2: فكرة أن قيامة المسيح نموذج ومثال وصورة لقيامتنا يوم القيامة.
1: عم قاسم يقول لا، ليست نموذجا.
4: لا، قيامة المسيح هي القيامة نفسها. القيامة كانت هدف المسيح، مات ليقوم، صلب ليقوم. قال ذلك لتلاميذه عدة مرات: في اليوم الثالث أقوم. وقال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة.
3: وقال بولس الرسول إنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. القيامة هي المسيح، القيامة في المسيح.
0: تعقد الموضوع يا عم قاسم.
2: كل الناس ستقوم يوم القيامة.
4: قيامتنا في المسيح خليقة جديدة، لا قيامة للموت. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة.
3: لا نموت وتفنى أجسادنا ثم تعود الحياة لنا فتقوم أجسادنا.
1: هكذا كان يعتقد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات.
4: القيامة في المسيحية ليست هكذا فقط.
1: فما هي؟
4: هي إلى المرة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا عم قاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: قارن بين قيامة المسيح من الموت وقيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته. قارن بين قيامة المسيح من الموت وبين قيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: اهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا في آخر محطة إزاي ربنا ظهر لإبراهيم وهو كان عنده 99 سنة وبيقول له أنا لسه حافظ العهد، صار هتجيب إسحاق وهو هيكون اللي أقيم عهده معك، واداله علامة الختان، علامة العهد. لكن الإصحاح اللي بعده إن ربنا بيعمل زيارة خاصة، أعتقد أنها لأجل إبراهيم ولكنها لأجل سارة أيضا. بيزور ربنا إبراهيم بنفسه وبيزوره معاه 2 ملايكة. إبراهيم ما يعرفش أن هم ملايكة وما يعرفش أن ده الله، افتكرهم بشر عاديين. يجري جاري إبراهيم يعزمهم عشان يضيفهم ويطلب منهم يدخلوا الخيمة بتاعته أنهم يأكلوا أكل ويمشوا، يأكلوا حاجة ويمشوا. يوافقوا الثلاثة اللي كان منهم الله واثنين ملايكة، ويبتدوا يقعدوا مع إبراهيم. وهم بيقعدوا مع إبراهيم يعلن الله في النص الإعلان العظيم إن السنة الجاية زي دلوقت هيكون ليك ابن من سارة. الإعلان اللي أعلنه الإصحاح اللي فات إن عهدي هو أقيمه مع إسحاق مع سارة. إبراهيم ما يصدقش الكلام ده، أو سارة صدقش الكلام ده. سارة كانت تسمع في الخيمة تضحك وتقول أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. سارة بتقول مستحيل مستحيل مستحيل يحصل، مستحيل ده يحصل. وربنا يقول ليه ضحكت سارة؟ فتكذب، خايفة تقول أنا ما ضحكتش. يقول لها ليه بتضحكي؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ لكني أرجع معاك عزيزي المستمع وعدد 11 رسالة العبرانيين صح 11 وعدد 11 يقول الوحي عن سارة بالإيمان سارة نفسها أيضا. وكأن الوحي بيجيب عن سارة هي اللي في تكوين 16 بدأت رحلة الخطة البديلة، واللي في تكوين 19 ضحكت وما صدقتش. الكتاب يقول هي نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادق. هي سارة نفسها أيضا. الله يصر على سارة هي اللي اختارت البديل. سارة اختارت الخطة البديلة، والله لم يختار بديل سارة. سارة اختارت انها تضحك ضحكة اولى، دفعت ثمنها لنفسها ولبيتها ولشهادتها، والله اصر انه يجيب لها الضحكة التانية هدية اسحاق. اسحاق معناه ابن الضحك. سارة قالت ان ربنا صنع لي ضحكا، ربنا فرح قلبي، بس دي ضحكة تانية خالص، ضحكة بترجعها تاني وتحطها على الخطة الاساسية اللي ربنا صنعها، مش الخطة البديلة اللي هي اللي اختارتها. لكني أفاجأ في رسالة العبرانيين بآيات مش قادر أفهمها. الكتاب يقول كده عن سارة إذ حسبت الذي وعد صادق. هو إمتى سارة حسبت ربنا صادق؟ سارة بدأت حياتها جميل رائع، ومشيت مع إبراهيم من أور الكلدانيين، وتحركت معاه لغاية حران وكنعان، ونزلت معاه مصر وطلعت معاه من مصر. كل ده صار حسبت ربنا صادق. لكن فجأة في فترة من الفترات صار شكت، وجابت هي بنفسها هاجر وجوزتها لإسماعيل، والوقت ده وصار اتكسرت في إيمانها، وصار ما كملتش في الخطة، وصار صنعت أمور ضد الإيمان تماما. لكن يجي ربنا ينسى كل المرحلة دي ويفتكر لها المرحلة القديمة بتاعت حياتها إذ حسبت الذي وعد صادق. وكأن ربنا بيقول لها يا سارة انت في وقت مرحلة أولانية اسمها مرحلة الإيمان، ومرحلة اتكسرت فيها، والنهاردة برجعك تاني وبحطك على التراك من تاني، وبقولك أنا مش فاكر المرحلة اللي في النص، اللي في المرحلة دي اتمحت من حياتك. انت حسبتي الذي وعد صادق. صار إنسانة بتعلم أني مهما كنت وصلت لدرجة البعد أو التكلفة اللي بعدت عنها عن الله، الله بيشاور علي أنا ويقول أنا نفسي أيضا أقدر أرجع وأكمل الرحلة تاني مع ربنا وحقق وعود الله في حياتي قبل ما أترك الأرض. خسارة يا سارة لو كنت مت على الأرض وإنتي ما حققتيش وعد ربنا، ما حققتيش كلمة ربنا عن حياتك. كان ممكن تنتهي حياتك وإنتي عمالة في كسرتك وإنتي في الكسرة بتاعتك، لكن الله رفض كده. والله جه مخصوص في إصحاح تاني علشان يقول لإبراهيم هات سارة وقول لها السنة الجاية هيكون ليكي طفل. وبعد سنة فعلا ربنا أعطى سارة إسحاق الضحكة التانية، مش الضحكة الأولانية اللي حبت تجيبها، الضحكة التانية اللي مالت البيت فرح وشافت بعينها وعد الرب وبركة الرب تتحقق ليها. أصلي ده يحصل معاك، إن وعد الرب وعهد الرب معك يتحقق وانت عايش هنا على الأرض، لأن وعود وهباته بلا ندامة. الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث، وأعط للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
2: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له، وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب، لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: يصير.
1: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.
2: أهلا بكم، معكم دكتور ديفيد إدوارد في حلقة جديدة من رحلتنا، رحلة النجاح. الحلقة اللي فاتت كنا بنحكي عن إلى أي مدى الله بيشوفنا مميزين. النهاردة هنبتدي الحلقة ديت والحلقة اللي جاية أول أجزاء في إزاي أعرف التميز بتاعي، إزاي أعرف الشكل اللي ربنا صممني بيه. الحاجات اللي هنحكي فيها مبدئيا هي هتبقى أفكار بسيطة. نفسي أشجعكم على كتابين أنا فرقوا معايا جدا، موجودين في السوق بيساعدوا في المجال دوت. كتاب منهم اسمه من أنا، وكان نزل تبع معهد الشرق الأوسط للتدريب، والكتاب التاني لجون ماكسويل اسمه النجاح. أول حاجة هنقف عندها في سكة التميز بتاعتنا هي المواهب والقدرات الطبيعية اللي جوانا. ببساطة المواهب والقدرات ديت الحاجات اللي احنا اتولدنا بيها، هي حاجات موجودة في جيناتنا، موجودة في شخصيتنا من ساعة الولادة، نعرف نعملها من غير أي تكلفة ومن غير أي صعوبة، وبتبان لما بنتعرض لموقف بيحتاج الحاجات ديت. الحاجة التانية في المواهب والقدرات الطبيعية إن حتى الناس اللي حوالينا بيلاحظوها، حتى الناس اللي حوالينا بيبتدوا يشجعونا عليها، بيقولوا الولد دوت شاطر في الكورة، البنت ديت صوتها حلو في الغناء أو في الترنيم. فحتى الحاجات دي مش بس أنا بعرف أعملها بسهولة، لكن كمان الناس اللي حواليا بتشجعني أعملها. احنا هناخد فاصل صغير وبعدين نرجع نتكلم عن إيه أنواع القدرات ديت، إيه أنواع المواهب ديت اللي موجودة عند كل واحد فينا.
3: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
2: رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنحكي على ان كل حد فينا عنده قدرات ومواهب طبيعيه بتبان من الطفوله بتاعته والناس كلها اللي حواليه بتشاور له عليهم. في اكتر من تقسيمه للانواع القدرات والمواهب ديت. انا هحكي بس على 6 انواع من القدرات. في قدرات تاني ومواهب تاني موجوده، بس دول يمكن اكتر 6 مشتركين او متداولين في الوسط اللي احنا عايشين فيه. اول نوع هو القدرات اللغويه. الناس اللي عندها المهاره دي بتبقى بسهوله بتعرف تتكلم، بسهوله بتعرف تصيغ الجمل، بتحب تجادل، بتحب تناقش، بتحب تحكي كتير، وبتعرف تستخدم الالفاظ بتاعتها عشان توصل للي هي عايزاه. الناس اللي عندهم المهاره دي سواء بيتكلموا كويس او بيكتبوا كويس بينفع يستخدموها في مجالات سواء في الشغل او الخدمه. حتى المدرسين مفروض يبقى عندهم المهارات اللغويه او القدرات دي. مهاره تانيه هي القدره على التفكير المنطقي او التعامل مع الارقام والحسابات. الناس اللي عندهم الإمكانيات اللي زي دي بيحبوا قوي يتعاملوا بالأرقام، بيعرفوا يحسبوا كويس، بيعرفوا يحطوا تصورات منطقية كويسة. فممكن تلاقي حد بسهولة لما بننظم مؤتمر أو رحلة في دقائق صغيرة قوي بيجيب ورقة وقلم ويكتب كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. لما نيجي نحط أي خطة أو برنامج لاجتماع يقدر بسهولة يحط مواضيع متسلسلة منطقيا من غير ما يبذل مجهود كبير قوي. نوع تاني من المهارات أو القدرات هي القدرات الموسيقية. ومش بتكلم على الموسيقية اني بس اعزف، لكن هي الناس اللي عندها حس فني او حس موسيقي، فينفع يكونوا بيلحنوا بيعزفوا، ينفع يكونوا بيعملوا توزيع موسيقي ايا كان نوع الآلة اللي بيستخدموها او الآلة اللي بتتعزف بيها. دول ينفع يكونوا سواء في حاجات جوه الكنيسة في الترنيم والعزف والكوير، او ينفع حتى بره في التوزيع الموسيقي او في التلحين او في الغنى. المهارة رقم 4 هي القدرات

الجسمانية. الناس في الفئة دي بتكون عندها نوع من القدرة على التحكم في جسمها بشكل سهل، بشكل فيه لياقة، بشكل فيه ليونة. فبيخش في المجموعة دي كل الحاجات الرياضية أيا كان نوع الرياضة أو حتى نوعية الأعمال الفنية اللي بتحتاج مهارة في صوابع الإيدين زي النحت، زي الخزف، زي الحاجات دي كلها. فكل الفئة دي موجودة تحت المهارات الجسمانية. مهارة رقم 5 هي القدرات التخيلية. الناس اللي تقدر لما تغمض عينيها تتخيل أي حاجة في الأبعاد الثلاثية بتاعتها، فسواء بيتخيل صورة أو بيتخيل تمثال أو بيتخيل سيناريو قصة، ويمكن بنشوفها في الأطفال الصغيرين اللي بيحبوا أو يخترعوا قصص أو حكايات. فالناس اللي في الحتة دي ينفع يكونوا مصممين أو مؤلفين أو ناس بتحط سيناريو الأحداث مستقبلية بتتعمل. القدرة السادسة والأخيرة اللي أنا هختم بيها في الجزء دوت هي القدرة على العلاقات. ناس بسهولة قوي بتعرف تعمل صحوبيات، بسهولة قوي بيلاقوا الكلام، بيفتحوا الحوار. لما ببص على مجال الخدمة غالبا الناس اللي بتشتغل في الكرازة بيكون عندهم المهارة دي، لأنه بسهولة قوي بيعرف يفتح المجال. مش المشكلة إن يكون عندك أنهي موهبة فيهم، كل المواهب مميزة وكل المواهب هي عطية من الله، بس أهم حاجة إني أعرف إيه المواهب اللي عندي، إيه الإمكانيات بتاعتي، ينفع يكون عندي أكتر من موهبة، ينفع يكون عندي موهبة بسيطة واحدة. التحدي اللي قدامي إني إزاي أكون بعرف الموهبة دي، أو إزاي إني أكون بحط خطة لتنمية الموهبة دي إني أنميها لأقصى حاجة، وإني أبقى عارف إن مجال تطبيق كل حاجة من دول بيختلف حسب طبيعة شخصيتي. فلو أنا عندي المهارة اللغوية، أنا ينفع أكون بوعظ قدام ناس كتيرة قوي، ينفع أكون بكتب قصة أو حاجة بحطها على البيج بتاعتي على الفيسبوك. فمجال التطبيق ممكن يبقى مختلف، بس هي عندي الموهبة وبختار إني أنميها. مرة تاني برجع أقول لكم، خد وقت اهدى فيه وراجع نفسك وابتدي اكتب أنهي قدرات اللي عندك، حطها على ورقة واسأل الناس القريبين منك هي الحاجات دي فعلا عندك ولا لا. والحلقة الجاية احنا هنكمل في ايه باقي الحاجات اللي بتميز شخصيتي أو بتميز التصميم الإلهي الفريد اللي ربنا خلقني عليه. وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبتا، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي ما هي مشيئتك وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتا، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطيئة أخي مثل ما أبكي على خطيئتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.
1: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
1: صديقي، أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي في الدقائق القادمة، فهناك رسالة في انتظارك.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
0: It is a great encouragement for us to know that you are tuned in to this broadcast.
1: يسعدنا كثيرا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
0: And it is our hope that you would write to us and tell us how this broadcast is helping you.
1: ويسعدنا أن نتلقى رسائلكم لكي نعرف كيف أن هذه السلسلة تساعدكم.
0: Now, in this broadcast, now this is the second broadcast in a series of messages we call Biblical Compassion.
1: هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة الرسائل التي نقدمها بعنوان الحنو الكتابي.
0: If you are joining us for the first time, we are looking at the book of Jonah.
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى، فنحن نتأمل في سفر يونان.
0: In our last broadcast, we learned that Jonah did not like hearing God's command to go to Nineveh.
1: في الحلقة الماضية تعلمنا أن يونان لم يحب أن يسمع أمر الله له أن يذهب إلى نينوى.
0: And we learned that this was not the first time that Jonah had heard the voice of God.
1: وعرفنا أن هذه لم تكن هي المرة الأولى التي يسمع فيها يونان صوت الله.
0: Jonah liked the first task that God set before him in 2 Kings 14.
1: كان يونان قد أحب التكليف الأول الذي وضعه الله قدامه في الأصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الثاني.
0: Jonah was happy to tell the people that they are going to receive blessings from God in spite of their wickedness.
1: كان يونان سعيدا أن يخبر الناس أنهم سينالون بركات من الله بالرغم من شرورهم.
0: Why would God do that?
1: لماذا كان الله مزمعا أن يفعل ذلك؟
0: Because of the Lord's compassion.
1: بسبب حنو الرب.
0: Because God wanted His mercy to lead them to repentance.
1: لأن الله أراد أن رحمته تقودهم إلى التوبة.
0: God will bless you despite of your sin in order to lead you to repentance.
1: الله سوف يباركك بالرغم من خطاياك لكي يقودك إلى التوبة.
0: God desires that His kindness, compassion, mercy, and grace might compel you to repentance.
1: الله يرغب أن شفقته وحنوه ورحمته ونعمته تجبرك على التوبة.
0: God is blessing you today.
1: والله يباركك اليوم.
0: The very fact that you are alive today means that God is blessing you today.
1: إن مجرد وجودك على قيد الحياة اليوم معناه أن الله يباركك اليوم.
0: And God wants to see if this blessing will compel you to repentance or propel you to greed.
1: والله يريد أن يرى ما إذا كانت هذه البركة ستجبرك على التوبة أو تدفعك إلى الطمع.
0: Now Jonah was delighted to preach about God's grace to God's people.
1: وهنا نرى أن يونان كان مبتهجا لأن يعظ عن نعمة الله لشعب الله.
0: He knew that he would be popular.
1: وعرف أنه سيكون بذلك مشهورا وشعبيا.
0: So you can imagine his initial excitement when the word of the Lord was coming to him again.
1: وهكذا تستطيع أن تتصور انفعاله المبدئي عندما جاءته كلمة الله للمرة الثانية.
0: Jonah could sense it.
1: استطاع يونان أن يحس بها.
0: Jonah could feel it.
1: استطاع يونان أن يشعر بها.
0: He knew that the Lord was about to speak to him again.
1: أدرك أن الرب سوف يتكلم معه مرة أخرى.
0: Jonah probably thought it was going to be more good news to deliver to the people of God.
1: وربما خطر في بال يونان أنه كانت هناك أخبار سارة أخرى يوصلها إلى شعب الله.
0: You would think that the goodness of God should have led the people to repentance.
1: ربما كنت تظن أن جود الله وإحسانه يقودان الناس إلى التوبة.
0: But instead, their blessings made them more greedy and more selfish and more self-absorbed.
1: ولكن بدلا من ذلك، البركات جعلتهم أكثر طمعا وأكثر أنانية وأكثر انهماكا في الذات.
0: And the consequences of the people's sin was the Babylonian invasion.
1: وكانت نتيجة خطية الشعب أن غزاهم البابليون.
0: The horrors of that invasion is in the scripture.
1: وفظائع الغزو مذكورة في الكتاب المقدس.
0: You can read it.
1: اقرأها.
0: God is patient and he will wait.
1: الله طويل الأنات وهو سوف ينتظر.
0: But he will not wait forever.
1: ولكنه لن ينتظر إلى الأبد.
0: The word of the Lord was coming to Jonah again.
1: صار قول الرب إلى يونان ثانية.
0: But Jonah's excitement soon disappeared.
1: ولكن ابتهاج يونان سرعان ما اختفى.
0: You can imagine the letdown that Jonah must have felt when he heard the Lord say to him.
1: وتستطيع أن تتصور مدى الإحباط الذي شعر به يونان عندما سمع الرب يقول له.
0: In Jonah chapter 1 verse 2.
1: في العدد الثاني من الأصحاح الأول من سفر يونان.
0: Jonah, pack your bags and take the first boat to Nineveh, the capital of Assyria.
1: يا يونان قم احزم حقائبك وخذ أول سفينة متجهة إلى نينوى المدينة العظيمة عاصمة أشور.
0: You must preach repentance because its wickedness had come up to me.
1: ينبغي أن تدعو الناس إلى التوبة لأن شرهم قد صعد أمامي.
0: And all of a sudden, Jonah develops a hearing problem.
1: وفجأة يشعر يونان بمشكلة في أذنيه.
0: What did you say, Lord?
1: ماذا قلت يا رب؟
0: Did I hear you right?
1: هل سمعتك جيدا؟
0: What is this all about?
1: ماذا يعني كل هذا؟
0: I have never been out of my town, let alone out of the country.
1: لم أخرج من بلدتي أبدا. فضلا عن أنني لم أخرج من البلاد بالمرة.
0: Do you mean I'm going to get a passport and get through customs and immigration and go to the big bad city?
1: أتعني أنني أستخرج جواز سفر وأن أمر بالجمارك والجوازات وأن أذهب إلى المدينة الكبيرة الشريرة؟
0: God, let me remind you, we are your people.
1: يا الله، دعني أذكرك بأننا نحن شعبك.
0: We are the only ones who should receive all of your blessing.
1: نحن فقط الناس الذين ينبغي أن نتقبل كل بركاتك.
0: We are the only ones favored by you.
1: نحن فقط الناس الذين ميزتهم.
0: Why do the Assyrians have to repent?
1: ولماذا ينبغي أن يتوب الأشوريون؟
0: Why don't you just burn them like you did with Sodom?
1: لماذا لا تبادر بحرقهم كما فعلت مع أهل سدوم؟
0: Why don't you flood them like you did in the days of Noah?
1: لماذا لا تغرقهم بالطوفان مثلما فعلت في أيام نوح؟
0: My listening friends, you are not to be blamed if you feel sorry for Jonah.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، لستم تلامون إذا شعرتم بالتعاطف مع يونان.
0: Or think that he was apprehensive about preaching in a big wicked city like Nineveh.
1: أو إذا ظننتم أنه كان خائفا وقلقا من الكرازة والوعظ في مدينة كبيرة وشريرة كنينوى.
0: You are not to be blamed if you are sympathetic with Jonah.
1: لا يلومكم أحد إذا كنتم متعاطفين مع يونان.
0: Because of his reluctance or fear of ridicule.
1: بسبب تردده أو بسبب خوفه من السخرية والإزدراء.
0: After all, you are in the same predicament.
1: والخلاصة أنكم جميعا في نفس المأزق.
0: You don't want to witness to your coworker or your neighbor for the same reasons.
1: فأنت لا تريد أن تشهد لزميلك في العمل أو لجارك لنفس الأسباب.
0: But guess what?
1: ولكن حاول أن تخمن لماذا.
0: That was not Jonah's problem.
1: لم تكن هذه مشكلة يونان.
0: Let me tell you something that is very important.
1: دعني أقول لك شيئا هاما جدا.
0: If fear is holding you back from testifying to your Savior, then shame on you.
1: إذا كان الخوف هو الذي يعوقك عن الشهادة لمخلصك، حينئذ يا للعار عليك.
0: Pray that God will give you boldness and courage, and He will.
1: صلي لكي يعطيك الله الجرأة والشجاعة، وهو سيفعل ذلك.
0: There are also some that have thought that Jonah was afraid that he would prophesy and speak against Nineveh.
1: وهناك أيضا بعض الناس الذين يظنون أن يونان ربما كان خائفا أن يتنبأ ضد نينوى.
0: And his prophecy would not come to pass.
1: ثم لا تتحقق نبوته.
0: And Jonah did not want to look foolish.
1: ولم يكن يونان يريد أن يبدو قدام الناس أنه أحمق.
0: But that's not true either.
1: ولكن هذا أيضا ليس هو الحقيقة.
0: Here are the facts.
1: هذه هي الحقائق.
0: Jonah was no doubter.
1: يونان لم يكن متشككا.
0: Jonah knew the voice of God.
1: يونان عرف صوت الله.
0: He knew God to be the God who keeps his word.
1: كان يعلم أن الله إله يحافظ على كلمته.
0: Jonah knew God to be a God of mercy.
1: يونان كان يعلم أن الله إله رحمة.
0: Therefore, the reason why Jonah did not want to go.
1: ولذلك فالسبب الذي لأجله لم يكن يونان يريد أن يذهب.
0: Was because he knew that God was going to have mercy on the Assyrians.
1: هو أنه كان يعلم أن الله سيرحم الأشوريين.
0: Jonah knew that God would forgive them if they repented.
1: يونان كان يعلم أن الله سيغفر لهم إذا تابوا.
0: And he did not like this one bit.
1: ولم يكن يريد هذه الجزئية بالذات.
0: Can you imagine witnessing to your neighbor whose son is beating your child?
1: هل تتصور أنك تستطيع أن تشهد لجارك الذي يضرب ابنه ابنك؟
0: Can you imagine witnessing to your shopkeeper who cheated you?
1: هل تتصور أنك تستطيع أن تشهد للبقال الذي غشك؟
0: Can you imagine witnessing to your coworker who just stopped you from getting that promotion that was rightly yours?
1: هل تتصور أنك تستطيع أن تشهد لزميلك في العمل الذي كان سببا في حرمانك من الترقية التي كنت جديرا بها؟
0: Can you imagine witnessing to someone who had just insulted you and called you bad name?
1: هل تستطيع أن تتصور أنك تشهد لشخص ما أهانك وشتمك؟
0: No, Jonah's attitude was this.
1: لا، وكان موقف يونان هو هذا.
0: I would rather be punished before I preach to my enemies.
1: أفضل أن أعاقب عن أن أكرز لأعدائي.
0: I do not want these hateful people to be saved and go to heaven.
1: أنا لا أريد أن هؤلاء الناس المكروهين يخلصون ويذهبون إلى السماء.
0: It is easy to pray for the salvation of your family members.
1: من السهل أن تصلي من أجل خلاص أفراد عائلتك.
0: It is easy to pray for your friends and loved ones.
1: من السهل أن تصلي لأجل أصدقائك وأحبائك.
0: It is not often easy to pray, let alone reach out to those who hate you.
1: ولكن غالبا ليس من السهل أن تصلي لأجل أولئك الذين يكرهونك إلى جانب صعوبة توصيل الرسالة لهم.
0: Now let's look at what Jonah actually did in verse 3 of chapter 1.
1: والآن دعنا نتأمل ما عمله يونان فعلا في العدد الثالث من الأصحاح الأول.
0: But Jonah ran away from the Lord and he headed for Tarshish. He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord.
1: فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب. فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش. فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب.
0: My listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
0: I feel sorry for anyone who can sufficiently fool himself into thinking that he can flee from the face of God.
1: أشعر بالأسف نحو أي شخص يمكنه أن يكون أحمق بدرجة تكفيه لكي يظن أنه يستطيع أن يهرب من وجه الله.
0: I pity that person.
1: إنني أرثي لذلك الشخص.
0: I genuinely feel sorry for the person who is indifferent to the love of God that was poured out to him on the cross of Calvary.
1: إنني من كل قلبي أشعر بالأسف للشخص الذي لا يبالي بمحبة الله التي سكبت لأجله على الصليب في جلجثة.
0: I genuinely feel sorry for the person who is living his life or her life in the neutral position.
1: أنا حقيقة أشعر بالأسف والحزن للشخص الذي يعيش حياته في موقف محايد.
0: But I can also testify to the fact that disobedience can fool believers into thinking that we can flee.
1: ولكنني أيضا أشهد لحقيقة أن العصيان قد يدعو كثيرين من المؤمنين إلى حماقة التفكير بأننا نستطيع أن نهرب.
0: I have seen it happen over and over again.
1: وقد رأيت ذلك يحدث مرارا وتكرارا.
0: Someone once said,
1: قال أحدهم مرة,
0: When you flee from the face of God, you pay the full fare.
1: عندما تهرب من وجه الله فأنت تدفع الأجرة كاملة.
0: You never complete the journey.
1: لكنك لا تكمل الرحلة أبدا.
0: And you never get a refund.
1: ولا يمكن أن تستعيد ما دفعته.
0: But when you travel with the will of God,
1: ولكنك عندما تسافر مع إرادة الله,
0: God pays the full price.
1: الله يدفع الثمن كاملا.
0: You will always complete the journey.
1: وسوف تكمل الرحلة دائما.
0: Poor Jonah.
1: مسكين يونان.
0: God told him to go east.
1: الله أمره أن يذهب شرقا.
0: And he got on a boat that was going west.
1: ولكنه ركب سفينة تبحر غربا.
0: He was going as far west as he could in those days.
1: كان متجها إلى أقصى مكان في الغرب يمكن الوصول إليه في تلك الأيام.
0: He was going all the way to Spain.
1: كان متجها عبر كل هذا الطريق الطويل ذاهبا إلى إسبانيا.
0: Jonah was determined to go to the furthest city away from where God told him to go.
1: كان يونان مصمما أن يذهب إلى أبعد مدينة ممكنة عن المكان الذي طلب منه الرب أن يصل إليه.
0: Foolish Jonah, he thought that no one is the wiser.
1: مسكين يونان ظن أنه لم يكن هناك من هو أحكم منه.
0: Who will know? It's my secret sin.
1: فمن سيعرف؟ إنها خطيتي السرية.
0: Who will know? It's my secret thought.
1: من سيعرف؟ إنها أفكاري السرية.
0: Who will know? It's my secret rebellion.
1: من سيعرف؟ إنه تمردي السري.
0: Who will know? It's my secret flight from God.
1: من يعرف؟ إنه هروبي السري من الله.
0: Who will know? It's my secret adventure.
1: من سيعرف؟ إنها مغامرتي السرية.
0: Who will know it's my secret habit?
1: من سيعرف إنها عادتي السرية؟
0: Who will know it's my secret disobedience?
1: من سيعرف إنه عصياني السري؟
0: Now there's one problem with this logic.
1: وهناك مشكلة واحدة بالنسبة لهذا المنطق.
0: God knows.
1: الله يعرف.
0: God is the one who really matters.
1: الله هو الشخص الوحيد الذي يهم حقيقة.
0: And God is the one to be reckoned with.
1: والله هو الشخص الوحيد الذي يعمل له حساب.
0: Jonah went his own way.
1: يونان مضى في الطريق الذي اختاره.
0: Jonah paid his own fare.
1: يونان مضى في الطريق الذي اختاره.
0: Jonah paid his own fare.
1: يونان دفع أجرته.
0: Jonah never finished the journey.
1: يونان لم يكمل رحلته أبدا.
0: And Jonah got nothing but heartache.
1: ولم يحصل يونان على شيء سوى ألم قلبه.
0: But remember, when you go the Lord's way,
1: ولكن تذكر أنك عندما تسير في طريق الرب,
0: you will always get to where you are going.
1: فأنت ستصل إلى ما أنت متجه له.
0: And God pays the fare.
1: وسيدفع الله الأجرة.
0: Let me repeat the question with which I began the series of broadcasts.
1: دعني أكرر السؤال الذي بدأت به هذه السلسلة من الرسائل.
0: The question that you must always ask yourself is this.
1: السؤال الذي ينبغي أن تسأله دائما لنفسك هو هذا.
0: Am I traveling with the will of God?
1: هل أنا مسافر مع إرادة الله?
0: Or am I traveling against the will of God?
1: أم أنا مسافر ضد إرادة الله؟
0: After experiencing the pain of traveling against the will of God,
1: وبعد أن اختبرت ألم السفر ضد إرادة الله,
0: you might try praying this simple prayer.
1: ربما تحاول أن تصلي معي هذه الصلاة البسيطة.
0: Lord,
1: يا رب,
0: I give you permission to make me travel with your will.
1: أنا أرحب بأن تجعلني أسافر مع إرادتك.
0: Even if you have to drag me kicking and screaming.
1: حتى إذا كنت تجرني وتسحبني وأنا أقاوم وأرفس وأصرخ.
0: Amen.
1: آمين.
0: Now I'm not talking about making mistakes and errors in judgment.
1: الآن أنا لا أتحدث عن ارتكاب الأخطاء والغلطات عند التقدير أو تمييز الأشياء.
0: I'm talking about being personally at the very center of the will of God.
1: ولكني أتحدث عن كونك شخصيا في قلب مركز إرادة الله.
0: I can truthfully testify to you on this.
1: وأستطيع أن أشهد لك عن هذا الأمر بكل صراحة وبكل أمانة.
0: There is unspeakable joy in the journey when you are traveling with God's will.
1: هناك فرح لا ينطق به في رحلتك عندما تكون مسافرا مع إرادة الله.
0: Oh, it does not mean that you will not have any difficulties.
1: ليس معنى هذا أنك لن تواجه أي صعوبات.
0: It does not mean that you will have no pain.
1: ليس معنى هذا أنه لن يكون عندك أي ألم.
0: But I'm talking about joy, unspeakable joy.
1: ولكني أتحدث عن الفرح. الفرح الذي لا ينطق به.
0: I want you please to join us in our next broadcast as we find out what consequences Jonah must face when he disobeys the Lord.
1: وأرجو أنك تنصت إلينا في المرة القادمة وسوف نكتشف النتائج التي لابد أن يواجهها يونان وهو يعصى الرب.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: فإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

له، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org، وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك. Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 14.

مرحبتين بكم خوتي المستمعين في اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، اللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال مخلص يسوع المسيح، واللي قررنا فيه ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر غير مألوف، والسبب باش نوضح حقائق كنا نبو نوصلوها لكم. المسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان العالم متاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل قاضي الظلم اللي أنصف المرأة الأرملة المسكينة اللي كانت تجيه عدة مرات، فإذا كان هذا الأمر بالنسبة للقاضي الظالم، فشن هو الأمر بالنسبة للأب السماوي اللي يسمع في صراخ عياله اللي هم نحن المؤمنين. خوتي المستمعين، شن هي نظرتكم للناس الآخرين؟ هل تحبوا بس أن تربطكم بهم قرابة واللي هم يعني زملائكم في العمل أو في دراسة أنكم تعاشروهم وبس، يعني تختلطوا بهم وبس؟ شن هو موقفكم من الناس اللي يختلفوا عليكم في الجنس والدين واللون والعرق والخلفية الاجتماعية؟ يعني اختلاف مستويات المعيشة، واحد بوه أمير وواحد بوه غفير. يعني هل أنتوا توقفوا مع الناس وتساعدوهم اللي هم محتاجين وإن كانوا يختلفوا عليكم، أو في فوارق اجتماعية ودينية وفوارق جنسية بينكم وبينهم؟ في مرة جاء واحد المخلص يسوع المسيح، وشخص هذا ناموسي، يعني من الناس اليهود اللي كانوا تقيدوا بالشريعة اليهودية ويحاولوا تطبيقها حرفيا، يعني كان أو نحن نقوله متشدد، كان يهودي متشدد بالشريعة. وسأل يسوع المسيح سؤال باش يجربه، فقال له: يا معلم، شن ندير باش نورث الحياة الأبدية؟ فجاوب المخلص المسيح: شن هو مكتوب في الناموس، في الناموس يعني في الشريعة، كيف تقرأ؟ فجاوب المتشدد وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كيف نفسك. فقال للمسيح: بالصواب جاوبت، دير هالشي فتحيا. وأما هو فإذا حب أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ طبعا الآيات هذه وردت في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر من الآية 25 للآية 29.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا عليه المثل المتشدد اليهودي قبل الفاصل، كانت شريعة العهد القديم تطلب من الإنسان أن يحب الله من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته ومن كل فكرة، وأن يحب قريبه كيف نفسه. وإذا كان محبة الله أمر مفهوم، عشان هيك حب الناموس أن يجرب المسيح باش يبرر نفسه بالسؤال عليه من هو قريبه حسب الشريعة. نعم، شن قصدت شريعة الله في العهد القديم؟ بقولها أنه يجب أو لازم على الإنسان أن يحب قريبه كيف نفسه. شن المغزى وشن السبب في قولة الله الشيء هذا؟ ومن هو القريب هذا؟ هل هو الناس بس اللي من بني جنسنا يعني وديننا وعرقنا، كيف ما كانوا اليهود يعني يظنوا ويحسابوا في مخهم؟ عليه الموضوع هذا المهم جاوب المخلص يسوع المسيح بالمثل اللي هو ورد في إنجيل لوقا صحاح العاشر من الآية 30-37، فقال: إنسان كان نازم من أورشليم لأريحا، فطاح بين يدين مجرمين فعروه وجرحوه ومشوه سيبوه بين الحياة والموت. فمر عليه كاهن نزل في هذيك الطريق فشافه وجاء إقبالته، وفي واحد لاوي حتى هو لأنه كان في المكان هذكي وشاف وجاء إقبالة الإنسان هذا. ولكن كان في سامري مسافر جاء له، ولما شافه حن عليه فتقدم له وعالج جروحه وصب عليها زيت وخمر باش يعقم الجروح طبعا، وركب عليه الدابة متاعه وجاب الفندق واهتم به. وفي الصبح اليوم الثاني لما كان بيمشي يكمل طريقة طلع دينارين وعطاهم لصاحب الفندق وقال له اهتم به، ومهما صرفت أكثر من الفلوس هذه فلما نرجع ندفع لك. طبعا الآيات هذه كما قلنا واردة في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر من الآية 30-37. وهنا وجه المخلص يسوع المسيح سؤال للناموسي وقال له: فأي واحد من الثلاثة تشوف إنه صار قريب للي طاح ما بين إيدين المجرمين؟ فرد عليه الناموسي وقال: اللي دار معه الخير. فقال له يسوع: امشي حتى أنت ودير هكي. بعبارة أخرى، المسيح بيّن للناموسي هذا من هو اللي لازم يكون قريب له. نتقلق أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، اليهود كانوا يعتقدوا أن الشريعة وصلتهم بمحبة بني جنسهم بس، وطبعا هذا الاعتقاد خاطي وغلط. وكانوا طبعا اليهود يكرهوا الشعوب الثانية كلها، حتى ولو كانوا يهود اختلطوا بشعوب أخرى، يعني تناسبوا أو سكنوا مع ناس ثانية، لأن اليهود كانوا يسكنوا بروحهم ما يخلطوش في الأمم الثانية لأنهم يعتبروهم نجسين. فالسامريين هم من بني إسرائيل في السابق اللي اختلطوا بالأشوريين. طبعا السامريين هذوما هم أصلا يهود، لكن يؤمنوا بثورات موسى اللي هي الكتب الأولى بس، وما يؤمنوش بالكتب الثانية متاع الناموس ومتاع اليهود متاع الأنبياء وغيرها. يؤمنوا بكتب موسى الأولى بس اللي هي الثورة. والسامريين طبعا كانوا يسكنوا مع الأشوريين، فاختلطوا بهم وصار فيه نسب وفيه جيرة ونسب وصار فيه دم. يعني تلقى ممكن تلقى واحد سامري أمة سامرية أبوه أشوري، أو أبوه سامري وأمة أشورية. عشان هيك كرهوهم اليهود اللي هم اليهود المية مية، ما همش مخلطين، وأصبح السامريين عندهم نجسين وما يختلطوش معهم، وحتى كلام يتكلموش معهم. في المثل هذا اللي حكاه المخلص المسيح، نشوفوا كيف أن الراجل هذا اللي ضربوه المجرمين واعتدوا عليه كان راجل يهودي نقي مية مية. الكاهن اليهودي واللاوي اللي هو رجل دين ما عدلوش عليه، وهو طبعا اللاوي طبعا من السبطة والقبيلة اللي هي تخدم في الهيكل، لأن اللاوين هم اللي من أيام موسى إلى حتى الآن هم اللي مسيطرين عليه خدمة الهيكل، وهم اللي الله طبعا أمرهم أنهم يخدموا الهيكل. والسبب إن الكاهن واللاوي ما عدلوش عليه اليهودي المجروح، لأنهم ما كانوش يعرفوا إن الشخص اللي هاجم عليه واعتدى عليه هو يهودي ولا لا، بيش يسعفوه ويصبوا معاه. لكن في المقابل نشوفوا الراجل السامري اللي هو يعتبر نجس عند اليهود ومكروهين وقتها، يعني شندار مش يسعف الراجل هذا اللي طيع الوطاء عريان ومجروح، فصب عليه جروحه زيت وبعدها طهر له جرح متاعه بخمرة، لأن ما كانش في مطهرات طبية ذاك الوقت، فكانوا يستعملوا في خمرة، وضمدها لف عليها خرقة كيف ما نقوله، قطع جرح، بعدين حط عليه الدابة متاعه هي حمار وجابه وخشة في فندق واهتم به. مش هيك بس، لكن أعطى دينارين لصاحب الفندق وقبل ما يطلع، وقال له اهتم به ووعد أنه لما يرجع يوفيه الباقي إذا كان في طالب عليه زيادة في الفلوس. أخوتي المستمعين، في ختام أو في نهاية المثل طرح المخلص المسيح على الناموسي هذا اللي هو رجل الشريعة اللي كان يسأل فيه، قال له من هو قريبك؟ طبعا إلى سؤال الثالي، فقال له أي واحد من ثلاثة أصبح قريب للي طاح بين إيدين المجرمين، فجاوبه اللي دار معاه الخير. وهنا طبعا رد عليه وعلق عليه كلامه المسيح وقال له امشي حتى أنت ودير هكي. فوضح المخلص المسيح بالمثل هذا أن القريب لنا حسب وصية الله في العهد القديم هو كل إنسان آخر، بغض النظر عليه جنسيته ولا العرق متاعه ولا لونه ولا دينه ولا خلفيته الاجتماعية، حتى لو كان عدو لنا. وطلب من المتشدد بتاع الشريعة هذا أنه يدير كيف السامري، الرجل السامري الصالح، وأنه يدير ويصنع الرحمة مع كل البشر. أخوتي المستمعين، الله يطلب منا أن نحب كل الناس الأخرين وندروا معاهم الخير والرحمة معاهم، وإذا حبينا نكون أولاد الله. لهذا قال المخلص المسيح في إنجيل متى الإصحاح الخامس الآية 43، قال سمعت إن قال تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فنقول لكم حبوا أعداكم، باركوا لأعنيكم، وديروا الخير في اللي يبغضوكم. وكمل المسيح وقال في آية ثانية من نفس الإصحاح ونفس الإنجيل اللي هو إنجيل متى: لأن إن حبيتوا اللي يحبوكم فأي أجر لكم. حتى العشرين اللي هم طبعا العشرين اللي هم يجمعوا في الضرائب الظالمين في ذاك الوقت، حتى العشرين يديروا هكي، وإن سلمتوا عليه خوتكم بس فأي فضل تديروا أو تصنعوا. معناها أو معنى الكلام هذا أن محبة كل الأخرين ودير الإحسان معاهم مطلوب منا حتى ولو كانوا أعداء لنا. أخوتي المستمعين، هل تبوا أنكم تتمتعوا بهالمحبة الحقيقية باتجاه كل الناس الأخرين على حسب المحبة اللي يقول عليها المخلص المسيح؟ تقدروا أنكم تختبروا أول شيء محبة الله في حياتكم بأن تتوبوا على ذنوبكم، وهذه طبعا فرصتكم، وتؤمنوا بالمخلص المسيح اللي مات على الصليب بيش يعطيكم ويهبكم الغفران ويخليكم من أولاد الله المقربين. عندها أو لحظتها بس تقدروا أنكم تحبوا الناس كلها وتديروا الخير معهم. أخوتي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنكم فهمتوا كلامنا، وإن شاء الله تفكروا في مصيركم الأبدي كويس. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار راسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: ونلتقي معكم في الحلقة القادمة، ونقول لكم سلام المسيح معكم.

ابني الصغير بيلعب كرة كويس قوي. في مرة اتصل بيا بيقول لي يا بابا انا اتحرمت من اللعب اسبوع يا بابا. اتصلت بالكابتن بتاعه اللي هو حرمه من اللعب، فبقول له ساهر اتحرم ليه؟ قال لي تخيل يا إيهاب، ساهر وانا بحكم في الملعب حسبت عليه فاول او خطأ، راح قال لي وهو عنده 8 سنين، قال لي لو مالكش فيها ما تحكمش تاني، ايه رأيك؟ قلت له لو مكانك احرمه اسبوعين مش اسبوع واحد. وراح قال لي براحتك يا عم إيهاب، لو عايز تلغي الحرمان دوت نلغي. بس انا مرضيتش ورجعت قابلت ابني. طبعا جه هو واصحابه مترقبين بقى مجيء بابا اللي ممكن يلغي الحرمان دوت. قلت له ساهر انت غلطت ولازم تتعاقب. طبعا بص لي كده بصه فيها طبعا احباط وفيها خجل من اصحابه وسابني ومشي. فضل مخصمني كام يوم، بس انا علمته مبدا على حساب علاقتي بيه. المستوى التاني هو العلاقات، وده مش اعلى المستويات، ده مجرد المستوى التاني. ليه مش العلاقات هو اعلى المستويات؟ لانه احيانا العلاقه بتقودني ان انا اكسر مبدا عشان احافظ على العلاقه مع اقرب الناس ليا. ابني الحكايه اللي حكيتها لكم ديت ما حبيتش ان انا اكسر مبدا عشان احافظ على علاقتي بيه، خصمني يومين ثلاثه، لكن بعد كده اتعلم مبدا مهم جدا انه الغلطه اللي غلطها لازم يدفع ثمنها، وانه ما ينفعش يتكلم مع حد اكبر منه بطريقه فيها مهانه او فيها ان هو بيقلل منه. العلاقات هي المستوى الاعلى من المركز. الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا ان المركز هو ادنى مستويات التاثير، العلاقات هو اعلى شويه بس مش هو اعلى مستوى. ليه؟ لان الشغف بتاعي هنا بيكون العلاقه، وعشان احافظ على العلاقه ممكن اعمل اي حاجه. في علاقات كتيره جدا جدا بتبقى فيها لخبطه وبتبقى علاقات مش سويه وعلاقات مش صحيحه، لان الهدف بتاعنا نحافظ على العلاقه. اوقات باجي على نفسي عشان العلاقه، اوقات ممكن اظلم حد عشان العلاقه، اوقات ممكن اكسر مبدا او اعمل استثناءات اكسر قوانين عشان احافظ على علاقات. اوقات عشان علاقتي بناس معينه اميز حد عن حد لو انا في موقع مسؤوليه، عشان كده مهواش من المستويات العاليه في التاثير. اوقات بكسر حدود معينة عشان احافظ على علاقات. المستوى بتاع العلاقات الناس بتتأثر بيه عشان حابة تعمل ده، بس ما هوش المستوى الاعلى. العلاقات بتتأثر بالحر، تخيلوا الحر بيأثر على العلاقة. انا ممكن وانا حران ويجي ابني يقرب مني او حد يقرب مني ازقه كده، حتى لو ما زقتوش بدراعي كده، لكن بيحس ان انا زهقان. المواقف بتأثر على العلاقات، المصالح بتأثر على العلاقات. العلاقات مش ثابتة، عشان كده ما ينفعش تبقى اعلى مستويات التأثير. العلاقات متغيرة، ممكن المصالح لما ما تتصالحش اخسر ناس، ممكن ابقى عملت جميل كبير جدا في ناس وماشي كويس جدا مع ناس واول غلطة العلاقة تتأثر بيها. احنا محتاجين نتعلم نعمل علاقات صحيحة، بس ده مش هينفع وانا واقف عند المستوى التاني. تخيلوا رغم انه اسمه مستوى العلاقات، لكن ما ينفعش مجرد ان انا واقف فيه اعرف اعمل علاقات. لما نطلع للمستويات الاعلى التالت والرابع والخامس هنعرف ازاي نعمل علاقات صحيحة. استنونا في الحلقات اللي جاية هنتكلم فيها عن المستوى التالت والرابع والخامس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بارك أعدائي يا رب ولا تنعنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به، كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد. كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذن. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب. فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إنما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
3: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله، فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها، فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما، فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما، فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ومع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن الصبر، والصبر هو أكتر سلاح نواجه بيه المواقف الغير متوقعة في الحياة. لكن في عصر السرعة اللي احنا بقينا فيه، الصبر بقى عملة نادرة وبقى أمر صعب جدا. لكن الحقيقة بتقول إن رغم سرعة الحياة، فالقرارات اللي بناخدها بهدوء بتكون هي دايما القرارات الأفضل، وبتكون هي دايما القرارات الصحيحة. ودلوقتي مع فاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي

0: الفلفل الحامي والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة.
2: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا نعمي، قصتي قصة حزينة. أنا من شعب الله، متجوزة وعندي ولدين، وفي يوم حصل جوع في أرضنا، فقرر جوزي إننا نهرب ونسافر لأرض تانية. أنا فعلا غلطت، لأني كان ممكن أقنعه إن ربنا مسؤول عننا حتى وسط الجوع، وسافرنا. المشكلة إن الأرض اللي إحنا رحناها ما كانوش بيعبدوا ربنا. بعدها بشوية جوزي مات، وأولادي الاتنين اتجوزوا، لكن ما كانش عندهم أولاد. وبعد 10 سنين ماتوا أولادي كمان، وكان لازم أخد أهم قرار في حياتي، إني لازم أرجع لأرضي وأعيش وسط شعبي وأعبد إلهي. اتعلمت درس مهم، إني لما باخد قرار من غير ما استشير ربنا بيكون ليه آثار سيئة جدا في حياتي.

سمعنا نعمي امرأة مؤمنة وعارفة مين هو الله، لكن وسط التجربة هربت وفكرت بطرق بشرية، وكانت النتيجة حياة مليانة حزن وفقدان للزوج والأولاد. بس الجميل إنها اعترفت بغلطها وقررت الرجوع حتى لو مر وقت مؤلم. مش عيب إننا نغلط، لكن المهم نعترف بالغلط ونتوب عنه. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. فكري في قرار لازم تاخديه واسألي نفسك، هل أنا صليت وأخدت رأي ربنا قبل ما أخد القرار ده، ولا اعتمدت فيه على نفسي على خبراتي؟ مش لازم أبدا تستعجلي في أي قرار أنت ممكن تاخديه، لكن لازم تكوني متأكدة أن ربنا موافق عليه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش أنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوزة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
3: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: إيه المبادئ اللي بتقوم عليها العبادة في كنيستك؟ رسالة العبرانيين بتقول لنا مبادئ أساسية علشان نعرف إزاي نمارس العبادة الجماعية، وهنسمع النهاردة تعليم ممكن يحط كل كنايسنا على أرض صلبة. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنكتشف مع بعض إزاي نطبق تعليم العهد الجديد على إيه اللي بيرضي الله، خصوصا في اجتماعات العبادة بتاعتنا. افتحوا معايا رسالة العبرانيين إصحاح 13.
1: لما بنصلي من أجل كل شخص في سلطة، من أجل الرئيس ومن أجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجة كويسة ومقبولة عند الله. خليك فاكر إنه الغرض الكامل من العبادة اللي انت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد إنه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله. وإيه طريقة أفضل نقدر نعمل بيها كده غير إننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده، وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي أتكلم عن اجتماع العبادة. في مقطع أخير محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين وإصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد إننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه، حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. وهتلاحظ أنه بدأ يتكلم عن التسبيح، وده الفعل السابع، وهو تسبيح الله. بكل تأكيد نقدر نسبح الله بشكل فردي، لكن من الأسباب اللي بتخلينا نتجمع مع بعض كأعضاء في جسد المسيح هو أننا نقدر نسبحه مع بعض. بيعلمنا إيه الاختبار ده عن العبادة، والمفروض نفهم منه إيه بخصوص اجتماع العبادة عندنا؟ اسمحوا لي أقدم لكم بعض الأفكار. أول فكرة، لاحظ معايا أنه الكاتب بيقول العبادة المفروض تكون بشكل إرادي. النص بيقول إحنا جينا علشان نقدم ذبيحة في المسيح، فمن خلال المسيح بنيجي. وبتمنى بعد كده أحضر سلسلة عن الله وهوضح النقطة دي كذا مرة، لكن هل تقدر تفكر معايا في عدم احترام العالم حاليا لله، وكل واحد بيعتقد أنه يقدر يدخل لمحضر الله لوحده، وأنه يقدر يجي لله ويلاقيه بالفطرة أو يلاقيه بأي طريقة يقدر عليها؟ مش هو ده إله الكتاب المقدس؟ لازم نقرب على طول من إله الكتاب المقدس بشكل صح، ولازم نروح له عن طريق يسوع المسيح. ومن غير طريق يسوع المسيح هنترفض، لأنه في النهاية هي دي التقدمة الوحيدة اللي الله قبلها. عشان كده إحنا بنيجي لله، إحنا مش بنيجي ونقتحم عرش الله من غير ما نعدي على المذبح الأول علشان نعترف ونتواضع. بنيجي علشان نقول مع إشعياء: ويل لي لأني هلكت. بنيجي بروح التوبة والتواضع من خلال المسيح، وبعد كده مدعوين ندخل للعرش وبنوصل لمحضر الله القدير. هي دي الطريقة اللي بندخل بيها. بص يا صديقي، المذبح بيجي قبل العبادة، التوبة بتيجي قبل عبادة الله. والنهاردة لما اجتمعنا مع بعض في اجتماع العبادة هتلاحظ اني بدأت الخدمة وقريت جزء من كلمة الله، وفكرتكم اننا محتاجين نكون هاديين لاننا المفروض في حضور الله، وطلبنا حضور يسوع يكون موجود وسطينا، وصلينا باسم يسوع. ودلوقتي عايز اسألك سؤال: هل انا بدأت العبادة بالطريقة دي لانه هي دي الطريقة اللي على طول بنبدأ بيها العبادة وخلاص؟ بتمنى انه ما يكونش هو ده السبب. احنا بنبدأ كده لاننا جادين في الامر ده. احنا مش بنيجي لله زي ما نيجي وخلاص، لكن بنيجي واحنا حاسين بالتواضع والتطهير، وبنيجي باسم يسوع، ومن خلال يسوع بنقدم ذبايح باستمرار. ولو يسوع ما خلاش الذبايح دي مقبولة قدام الله الاب هيرفضها. انت مش بتيجي لله زي ما انت من غير الطريق الصح. عشان كده بنيجي من خلال دم المسيح زي ما شفنا، بنيجي بارادتنا علشان نعبد الله. تاني حاجة، لاحظ انه العبادة مستمرة. العبادة فعل ارادي وكمان مستمر. فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح. ازاي نعمل كده؟ احنا بنعملها في اجتماع العبادة على طول، سواء في وقت التسبيح او في وقت فهم كلمة الله. جينا وعندنا هدف هو اننا نعبد الرب الهنا، وبعد ما بنمشي من الكنيسة بنكمل عبادة. إزاي بنكمل في العبادة؟ إزاي هنفضل مكملين في العبادة كل يوم لو ما حضرناش اجتماع العبادة؟ خليني أقول لكم إنه في طريقتين علشان نعمل ده. الطريقة الأولى هي من خلال التأمل في كلمة الله اللي بنقراها ونتأمل فيها، ونقرأ في الكلمة الصبح ونقول يا رب إيه الحاجة الموجودة هنا النهاردة علشان أقدر أمضغها الباقي اليوم. دي طريقة. والطريقة التانية هي إننا نحفظ الترانيم ونرنمها مع نفسنا، مزامير وتراتيل وأغاني روحية. فريق الترنيم هنا عندهم ميزة كبيرة، وهي إنهم حافظين الكلمات، هم عارفين الكلمات، وعلى مدار اليوم كله والأسبوع كله بتفضل الترانيم اللي بيرنموها لعبادة الله وتسبيحه بتتكرر في أذهانهم. وعشان كده يا صديقي مهم جدا انه مش بس كلمة الله تكون معاك، لكن كتاب الترانيم كمان، ترانيم العبادة العظيمة اللي كنا لسه بنرنمها في اجتماعنا. والترنيمة اللي هنختم بيها هي هيا لنعبده. هي دي الترانيم اللي المفروض تكون في اذهاننا حتى بعد ما الموسيقى تنتهي بوقت طويل، وبعد ما نقابل صحابنا ونروح البيت، اثار عبادتنا تفضل مكملة لبكرة وبعده وبعده، والباقي الاسبوع نكمل في العبادة. الكتاب المقدس بيشجعنا على طول إننا نقدم العبادة والتسبيح لله اللي يستحقهم. عشان كده العبادة إرادية ومستمرة، ولاحظ إنها موجهة، إحنا بنقدم التسبيح لله. محتاج أسألك السؤال ده، لما بتيجي لاجتماع العبادة إيه اللي بتفكر فيه؟ وإيه اللي بتكون متوقعه؟ هل بتقول لنفسك أتمنى أطلع بحاجة من وقت العبادة ده؟ فهل بتسأل نفسك يا ترى العظة النهاردة هتكون كويسة والله يكلمني من خلالها ولا لا؟ يا ترى هقابل الناس اللي عايز أشوفها النهاردة؟ هل شايفين اجتماع العبادة كده؟ ممكن تكون كل الحاجات دي جزء من الأمر كله، لكنها مش الحاجة الأساسية ومش الأولوية. لما نيجي نحضر الاجتماع محتاجين أول حاجة نفكر فيها هي إيه اللي الله يستفيد من عبادتي؟ هل عبادتي دي هترضي؟ هل العبادة دي هتكرمه؟ لأنه أخيرا حياتي وفمي اتجمعوا مع بعض علشان أقدر أرنم بشكل لائق، فهنقدر نرنم ترنيمة هيا لنعبده لأنه حياتي كلها كانت عبادة لله. أنا عارف الأفعال دي، وعبدت وخدمت ومارست العطاء وكرست نفسي، ودلوقتي يا رب ده اللي أنا وصلت له حاليا. قد إيه هيحصل اختلاف في اجتماعات العبادة بتاعتنا؟ وعشان كده مش بنتكلم لما بندخل الكنيسة علشان نحضر اجتماع العبادة، نقدر نتكلم في حوش الكنيسة، لكن مش هينفع نتكلم في الاجتماع، لأنه إيه اللي هيحصل لو الله ظهر خلال وقت الاجتماع؟ إحنا بنقدم تقدمة للملك، إحنا بنيجي لحضرة ملك الملوك مع بعض، ومن الأفضل نكون مستعدين ونغسل إيدينا ونطهر قلوبنا، لأنه دي أمور مهمة. الله وسط شعبه، العبادة موجهة لله. وعشان كده لو عندنا أطفال حلو نقعد جنب الباب علشان لو الطفل عيط نقدر نخرج بسهولة عشان الناس ما تتشتتش، لأننا عايزينهم يركزوا على الله، وعايزين الناس تعرف إن دي تقدمة لله القدير. بسبب الميكروفون ده مش عارف أتدور وأكلم فريق الترانيم، لكن في إشاعة بتقول إنهم هيسمعوني هنا على أي حال. يا فريق الترانيم، بطلب منكم لما ترنموا الترانيم الجميلة اللي بنتبارك بيها جدا إنكم تستخدموها كتقدمة لله، وتقولوا ببساطة ده من أجل الله. عايزين الناس تتبارك، عايزين نرنم بشكل كويس، وانتوا على طول بترنموا بشكل رائع جدا، لكن في النهاية لازم فترة التسبيح تكون بقيادة من الله. والسؤال الحقيقي هو هل الله راضي؟ هل بنبسط لما بنرنم فردي أو جماعي؟ هل بنقود الناس لله لأنه قلوبنا نظيفة؟ العبادة مهدفة. لاحظ معايا كلمة الله بتقول إيه، وأنا بحب الجزء ده هنا، مجدوا الله. هو ده ثمر شفاهنا، ده ايه صورة رائعة. واللي بيقوله هنا هو لما بنيجي نسبح الله فده لأنه الحياة كلها بتدعم فعل العبادة ده، والعبادة بتكون مجرد ثمرة اسلوب حياتك كله وتقديم التسبيح والشكر لاسمه. اشكره في كل شيء. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر ليه دي ذبيحة؟ ليه بنعتبر تقديم التسبيح لله ذبيحة؟ دي سهلة، حتى كل اللي بنعمله هو إننا بنقرأ مزمور أو بنرنم ترنيمة فيها عبادة بتدي المجد لله، مفيش أي تكلفة فيها دي. لما نقرأ المزامير بنكتشف حاجة، كتير من المزامير دي اتكتبت في ظروف صعبة جدا من الحزن والألم وخيبة الأمل والوحدة، وعشان كده بيكون التسبيح مكلف، لأننا بنقدم التسبيح ده لله وسط تجاربنا وصلاتنا الغير مستجابة، وسط كل أسئلتنا لأننا ما عندناش إجابات، لكن لسه مكملين نسبح الله، وده بيكلفنا. وبالتالي هو ذبيحة التسبيح بنقدمها لله، بنقدمها ليه بإرادتنا وبغرض. ودلوقتي عايز أكد مرة تانية على العلاقة اللي بيعملها على طول كتاب الكتاب المقدس دايما بين التسبيح الخارج من أفواهنا وحياتنا الشخصية. لاحظ معايا الآية دي: ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. عبرانيين 13-16. هو قال بالمناسبة ذبيحة التسبيح في عدد 15 مقبولة، لكن ذبيحة المشاركة أو العطاء مقبولة كمان، وما نقدرش نعتقد أنه ينفع نعمل واحدة من غير التانية.
0: بكل تأكيد المفروض حياتنا كلها تبقى عبادة. في رسالة رومية إصحاح 12 بولس بيقول: قدموا أجسادكم لله، ده فعل عبادة روحي. وعلشان كده لما نبدأ يومنا ذهننا وقلبنا بيستقر في الله، وعلى قد ما نقدر بنأكد بمعونة الله إننا عايزين نرضيه في كل حاجة، وقتها حياتنا كلها هتكون عبادة. أكيد إحنا بنعبد الله بشكل خاص مع إخواتنا في الكنيسة، لكن العبادة ما ينفعش نختزلها في اجتماع الحد بس. إحنا ممتنين جدا لكل حد بيسمع برنامج الرجد حتى الفوز، وبنطلب منك تفضل تصلي من أجلنا. لو اتباركت بعزة النهاردة بشجعك إنك تدعو صديق ليك وتخليه يسمع الحلقة اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن إزاي نعبد الله، والحلقة اللي جاية هنختم السلسلة المفيدة دي. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
3: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر، عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت بيه لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك، واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول، كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فاكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين، واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا، تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى،

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء، معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، عرفنا من الحلقة اللي فاتت شن صار مع يوسف وأخوته، وكيف يوسف خلاهم يعرفوا أنه هو أخوهم اللي باعوه زمان. وطبعا يوسف طمن أخوته وقال لهم اللي صار من زمان هذا أمر من الله، بيش أنا نجي مصر ونقعد الحاكم على مصر، بيش نحافظ على حياة الناس من الجوع وما تموتش الخلق، وخصوصا بويا وإنتو. طبعا يوسف أمر أن أخوته ياخذوا وكالة معاهم زيادة، يعني أكثر من اللي مطلوب، وياخدوه الفلسطين بش يروحوا ويحكوا لبوهم ويخلوه يشوف ويطمنوه ويجيبوه معاهم. طبعا فرعون لما عرف وعرفت الناس في مصر أن هذوما أخوت يوسف افرحوا واجد، لأن فرعون والناس في مصر كانوا يحبوا يوسف واجد. فقال فرعون ليوسف خلي أخوته ياخذوا القمح اللي يبوه والدبش اللي يبوه، ياخذوا كيف ما يبوا حمير ويعبوا ويشيلوا البوك، ولما يوصلوا غادي يجيبوا بوك وهلم كلهم معاهم وجوا يسكنوا هنا في مصر، ونحن نعطيهم أرض كويسة وصابة يعيشوا فيها ويتمتعوا بخيرها وتحت حمايتي، ونعطي كل واحد ملك خاص من عندنا شخصيا وبأمر ملكي من عندي، فخليهم يطلعوا ويستعملوا كراريس من عندنا، لأن هذاك الوقت مشهورة مصر والفراعنة مشهورين بالكراريس، يعني كانت حاجة كيف ما نقولوا نحن الشاحنات اللي توا، يعني الفخمة والكبيرة اللي تشيل في البضائع، فكانت الكراريس مشهورة بها مصر، وكانت من الكراريس كلها يعني ملك الفرعون، فهو خصص من عنده كراريس باش خوت يوسف يمشوا عليها مش يمشوا عليه كرعيهم.

وصار اللي قال عليه فرعون. وفعلا دز يوسف مع أخوته كراريس فرعون معبية تموين، وعطاه لكل واحد من أخوته دباش خاص، لكن بنيامين عطاه حاجات واجدة أكثر من الأخرين. ودز عشان يعطوا البوه هديته اللي هي 10 حمير محملة بحاجات واجدة من مصر غالية وما فيش كيفها في الأرض كلها، و10 حمير أخرى كيفها محملة بالقمح والوكال. ووصى يوسف خوته أنهم ما يتعاركوش مع بعضهم في الطريق ولا يديروا أي مشكلة بسبب الوكال والفلوس. طبعا لما وصلوا شوربوهم في فلسطين قالوا له إن ولدك يوسف راهو مازال حي، وهو راهو اللي توه حكم على مصر ومسؤول على مصر كلها وعلى العالم من ناحية التمويل، لأن مصر كانت هي المركز ذاك الوقت اللي صدروا منه القمح للعالم. كانت مفاجأة كبيرة ليعقوب وما قدرش يصدق، لكن لين ما حكوا له قصة كلها وسمع منهم اللي شافت عيونهم في مصر. وقالوا له شن دار يوسف معاهم وشن عطاهم وشن قال لهم حيدير معاهم، وكيف فرعون أصدر أمر ملكي منه إن ياخدوا أرض كبيرة في مصر صابة لهم وملك خاص بسميهم كل واحد. الحاجات اللي دزن فرعون ويوسف ليعقوب يعني الكراريس والحمير المعبية خلاته يعرف ويفهم إن الله أراد هالشي يكون لغرض وحكمة منه، وقال يوسف والذي مازال حي لازم أنا نمشي ونشوفه قبل ما نموت. وسافر يعقوب وخذا معاه هلا كلهم وسافر شور مصر. هم في الطريق قدموا ضحية الربنا في مكانه قال له بير سبع اللي هي توا مدينة بير سبع المشهورة في فلسطين. وفي الليل وهو راقد شاف حلم إن ربي ينادى عليه وقال له يا يعقوب يا يعقوب. فجاوب يعقوب وقال يا ربي أنا في حضرتك. نعم. فقال له ربي ما تخافش يا يعقوب، عدي شور مصر، أنا حنكون معك غادي وحنديرك أمة كبيرة وحتشوف ولدك هو اللي حيسكر عيونك لما تموت.

أنا اللي دازك غادي وفي وقت المناسب حنرجع أحفادك للأرض اللي وعدت بيها بوك وجدك من قبل مرة ثانية. في الصبح صبا وهو متشجع لما دعياله وكملوا رحلتهم شور مصر، ولما قربوا منها دز يعقوب ولده يهودا باش يمشي يسبقهم اليوسف ويقول لنا رانا وصلنا. ولما عرف يوسف ان ابوه وصل لمصر ركب عليه كروسته الخاصة وعدى باش يستقبله، ولما شاف حضنه وبكى واجد وقال يعقوب توا الحمد لله هالوقت نموت وانا متريح بعد ما شفتك بعيوني قبل ما نموت وعرفت انك حي يا ولدي. ولما وصلوا أرض مصر عدى يوسف وخذا خمسة من خوته وقدمهم لفرعون ونشدهم فرعون وقال لهم انتو شن شغلتكم؟ قالوا له نحن رعيان سعي، لو تقدر تسمح لنا حضرتك نعيشوا هنا في مصر ونرعوا السعي. فقال فرعون اليوسف يا يوسف خليهم يعيشوا في أرض جسان بيش ياخذوا بالهم من السعي متاعي، وسكنهم يوسف وريحهم في أرض جسان كيف ما قال له فرعون. طبعا يوسف اختار لهم مكان اسمه رامسيس في جسان، وكانت هذه هي الأرض السمحة يعني من أحسن وأخير أراضي مصر. فصار اللي قال عليه فرعون إن خوت يوسف يسكنوا في أرض صابة ومن خيار مصر. وبعدها جاب يوسف بوه باش يعرف عليه فرعون ونشد فرعون كم عمرك؟ فجاوب يعقوب وقال له حياتي كلها 130 سنة شوية وصعبة مش كيف سنين اللي عاش أبويا وجدي. فبارك يعقوب فرعون وبعدها طلع من عنده، ويوسف خلى أخوته عايشين في المكان اللي اسمه رامسيس في منطقة جسان كيف ما قال له فرعون. فاستقروا غادي هم وأبوهم وعيالهم، وبقى عندهم ممتلكات في مصر باسمهم كيف ما أمر فرعون، وبدأ يزيدوا في العدد وتكاثروا بشكل غريب. بعد ما وصل يعقوب لمصر طبعا عاش فيها 17 سنة لحد ما بقى عمره 147 سنة، وقعد شايب كبير وقرب يموت. فنادى يعقوب على عياله وقال لهم

تعالوا يا عويلتي حنقول لكم على حاجات اللي حتصير معاكم ولذريتكم في المستقبل. تعالوا اسمعوا بوكم قبل ما يموت. يا راوبين، راك انت اكبر عيالي اللي جبته في شبابي، لازم تكون الاول في الكرامه وفي الرتبه، لكنك قلق كيف موج البحر وهيك حتفقد مكانتك. يا شمعون ويا لاوي، انتوا كيف بعضكم متوحشين، غضبك شديد وقاسي، هيك حتكون ذريتكم حتشتتوا في قلب العالم. يا يهودا، خوتك حيمدحوك وديما حتغلب اعدائك، ورا كل قرايبك حيكرموك، انت صرت كيف الاسد الصغير من يقدر يقرب عليك. من ذريتك حيجوا اللي يحكموا على شعبي لحد ما يجي اللي يقولوا عليه هذا الشبل من هذاك الاسد، وحيصير حكمة على شعبي بالعدل وكل الامم حطيعها. يا يوسف، انت شجرة مثمرة، فروعك حتزيد واجد، ذراعك تقوى بالقدير، الله اله يعقوب هو الراعي والصخرة للشعب، هو اللي خلق السماوات والأرض، وبارك أجدادك حيباركك ببركات واجدة، البركات هذه أعظم من الجبال العالية وتوصل لآخر مناطق في الأرض. البركات هذه على راسك يا يوسف، لأنك أمير في وسط خوتك، وبارك يعقوب عيالك كلهم ببركات واجدة. ولما كمل كلامه رقد على السرير ومات، واتكى يوسف عليه وقعد يبكي. وبعدها أمر يوسف إنه يحنطوا جسم بوه، وهالشي استمر 40 يوم كاملة، واستمر العزاء في مصر على موت يعقوب مدة 70 يوم أخرى. ولما كمل العزاء حكى يوسف مع المستشارين متاع فرعون وقال لهم، بويا حلفني نحا نموت ولازم تاخذ جسمي لأرض كنعان اللي هي أرض فلسطين، وتدفني في جبانة هلي اللي فيها سيدنا إبراهيم وبوه سيدنا إسحاق، وهيك حيصير لازم نمشي وندفن بويا مع أجدادي. ووافق فرعون يوسف إن لازم يوفي بدينا ولازم يمشي يدفن بوه في جبانة أجداده، ودار يوسف كيف ما قال ومشى ودفن بوه في جبانة. وبعد ما مات يعقوب خافوا خوت يوسف بلكش ينتقم منهم، فقالوا يا يوسف، بوك وصاك علينا قبل ما يموت إنك تسامحنا وتدير معروف معانا وتغفرنا ذنوبنا اللي درناها معاك لما كنت صغير، ونحن مستعدين نكون عبيدك لآخر عمرنا. فجاوبهم يوسف قال لهم، ما تخافوش، أنا مش حننتقم منكم ولا حندير معاكم شيء، ربي هو اللي حاسب الناس مش أنا، لكن الشيء المهم اللي راه لازم تعرفوه، الشر اللي راه من قبل درتوه ليا ربي غيره وقلبه خير عشان يستخدمني وننقذ الناس من الجوع والموت. ما تخافوش، أنا حنساعدكم ونساعد هلكم طول ما ناحي. وبعد ما مات يعقوب، يوسف وخوته وكل عيالهم وهلهم قعدوا عايشين في مصر في خيرها. وشاف يوسف قبل ما يموت أحفاد خوته لعند الجيل الثالث من عيال إفرائيم، ولما تولد لي ماكير ولد منسي عيال، حطم يوسف في حضنه باش يلاعبهم. ومات يوسف وهو في سلام مع خوته، وكان عمره في الوقت هذا 110 سنة، وحنطوه وحطوا جسمه في تابوت في أرض مصر. وقبل ما يموت وصاهم كلهم قال لهم، أنا حنموت ونندفن هنا في مصر، لكن أنتم حتطلعوا من مصر وتمشوا فلسطين لأرض الميعاد اللي يعد بها الله بونا إبراهيم عليه السلام. وهيك يوسف خلى كل هلا اللي هم توا بقوا قبائل من أولاد يعقوب اللي سموا فيهم بني إسرائيل يحلفوا له، وقال لهم لما ربنا حيرجعكم لأرض فلسطين لازم تاخذوا جسم معايا. خوتي المستمعين، في الحلقة الجاية حنقول لكم شن صار في بني إسرائيل في مصر بعد ما مات يوسف. فإذا كان عندكم أي استفسار وإلا السؤال والله شيء مش فاهميننا، دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في آخر حلقة، وإن شاء الله حنعطوكم إجابات وتفسيرات لكل الحاجات المش فاهمينها. وتوا نقول لكم سلام المسيح لكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

مساء الخير أو صباح الفل. اعتراف. كل مرة بنحضر فيها حلقة بواجه نفسي بالحقيقة وبخاف، وبلاقي أني أنا أكتر واحد محتاج أتأكد أنا بحب بجد ولا لأ. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم من جديد في برنامج بحب. النهاردة زيها زي باقي الحلقات الصعبة اللي فيها مواجهة كبيرة مع نفسنا، عشان لو مقررين نحب بجد اللي حوالينا. وبأكد على كلمة مقررين دي، الحب قرار إرادي صعب مش سهل، لازم عشان أعمله أكون بتحمل مسؤولياته الكتير. هنطلع فاصل صغير ونرجع نتكلم عن الحب، وإنك ما تفكرش في نفسك أكتر من اللازم.

مستمعين، رجعنا لكم بعد الفاصل وبنفكركم احنا بنتكلم عن الحب، والنهاردة حلقتنا انك ما تفكرش في نفسك اكتر من اللازم. الحب هو انك ما تبصش على الحاجات اللي بتهمك والحاجات اللي انت محتاجها، عشان تقدر تشوف ايه اللي بيحتاجوه الاخرين وايه اللي هم عايزينه. الحب هو انك تبطل تقول انا عايز، انا محتاج، انا ناقصني، وتركز اكتر في انك تشوف ايه اللي ناقص اللي حواليك وايه اللي هم محتاجينه. الحب مش موجة من العطاء تيجي ساعات وبتروح أكتر. الحب هو بحر من العطاء ملوش نهاية وما بيستناش مقابل. الحب هو إنك تقرر وإنت حابب وعايز ومقتنع إنك تدي من اللي عندك، لأ أنا آسف، تدي كل اللي عندك بدون ما تستنى مقابل. الحب هو إنك ما تطيقش تشوف غيرك محتاج. الحب إنك ما تقضيش عمرك وإنت بتدور بس إزاي تسد احتياجاتك من غير ما تفكر في احتياجات الآخرين. الحب هو إنك تبطل تتخانق عشان تبقى أول الصف، وتدافع عن غيرك أو عن حبيبك عشان يقف قدامك. الحب إنك تشيل هم سداد فاتورة تليفون صاحبك قد ما إنت شايل هم سداد فاتورتك. فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن الحب، عن الحب اللي بجد، اللي مش بيطلب لنفسه بس.

ورجعنا مع بعض نكمل كلامنا عن الحب. الحب إنك وانت واقف في محل عامل تخفيضات، بدل ما تفكر تجيب كل حاجة لنفسك، فكر في صاحبك كمان واشتري له حاجة معك. الحب هو إنك تقللي اللي انت عايزاه، يعني أنا محتاجة، أنا عايزة، أنا ناقصني، وتفكري أكتر في اللي ماما محتاجاه وناقصها وما عندهاش. الحب هو قبل ما تفكر هتشتري إيه في العيد، تفكر إزاي تخلي أيام اللي حواليك كلها عيد. أنا عارف إن ممكن يدور في دماغك سؤال، وأنا مين يعمل معايا كده؟ أنا بقولك إنك أكيد لو حبيت بالشكل ده بجد هتلاقي ناس كتير كمان بتعاملك بنفس الطريقة، وكفاية على الأقل إنك بتحب صح، إنك بتحب مظبوط. نتقابل في الحلقة اللي جاية. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.
2: Now I am at العين السخنة. طب حبيب، وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا، ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشف. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى، لا بجد، كفاية كده بجد بقى يا عم، روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من اصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. انا عايز اعرف ايه المعلومه اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعايه ليه يعني ولا ايه؟ يا عم روح اللي تروحه، بس ارجوك ما تزهقنيش.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

0: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن الإنسان؟
3: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
3: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: نكمل الموضوع.
6: ألم ينتهي موضوع الصليب بعد؟
7: كما تشاؤون.
8: كما نشاء. هل نهاية الموضوع وبدايته تعتمد علينا؟
7: طبعا، أنتم تسألون ونحن نجاوب، ولا ينتهي الجواب إلا باقتناعكم.
6: أحيانا يكون الاقتناع صعبا.
5: ثم القبول، قد يكون نهاية الموضوع قبولا.
9: أنا لا أسعى إلى الإقناع أو القبول، هذا حسن طبعا إن أمكن، لكنني أسعى لتحريك العقل، تحريك العقل ليفكر.
8: نحن نفكر يا عم قاسم.
9: نعم، لكننا أحيانا نفكر في اتجاه واحد من زاوية واحدة. التفكير يجب أن يكون شاملا كاملا حاويا لكل وجهة النظر.
7: فهل ترون الآن أن موضوع الصلب وموت المسيح قد انتهى؟
6: تناولناه من جوانب كثيرة، لا أعتقد أن هناك ما يجب أن يضاف.
5: الاعتراضات التي كانت لدينا وجدت ردودا، والتحفظات تفسيرا.
8: استطعنا أن نقرب وجهات النظر في المعاني الجديدة، حلول للاختلافات. حتى مشكلة شبه لهم هذه لها معنى يمكن قبوله.
9: فلنكمل.
6: نكمل ماذا؟ انتهينا من الصلب، فماذا بعد الصلب؟
9: القيامة.
6: القيامة بالجهد هدمنا الصلب.
5: والقيامة صعبة الهضم
8: جدا جدا.
7: لا صلب بدون قيامة، الصلب هو الطريق إلى القيامة.
9: لن نفهم المسيح والمسيحية بدون القيامة.
7: المسيح لم يجئ ليموت، الصلب ليس النهاية، الصلب هو البداية.
6: سيطول بنا الجدل.
5: وهل تخشى الإطالة يا حسام أم الجدل؟
6: لا أخشى شيئا، الوقت عندي متوفر والجدل لي هواية.
8: فلنكمل. نكمل يا عم قاسم.
9: كل الديانات بالعالم تقوم على افتراضات فلسفية، إلا الديانات الأربع الأكثر انتشارا،
5: اليهودية والمسيحية والإسلام. ما هي الديانة الرابعة؟
7: البوذية على ما أظن، أليست هي البوذية؟
9: نعم، البوذية ديانة كبرى لها أتباع كثيرون، خاصة في منطقة الشرق الأقصى. هذه الديانات الأربع تعتمد على شخصيات أكثر مما تعتمد على فلسفات.
6: لكل منها نبي أو فيلسوف ترتكز فيه العقائد والتعاليم والشرائع.
9: المسيحية من هذه الديانات الأربع هي الوحيدة التي تنادي بأن قبر مؤسسها المسيح قبر فارغ،
7: لأنه قام من الموت. الآخرون ماتوا وقبورهم موجودة أو معروف مصيرها، إلا المسيح قبره موجود لكنه فارغ.
8: القيامة دورها كبير في المسيحية، هذا لا شك فيه،
5: لكنها أصعب عقبة وعقدة فيها،
6: لا يصدقها إلا المسيحيون.
9: المسيحية تقوم على حقيقة قيامة المسيح.
7: لو لم تكن قيامة، ما كان المسيح هو ابن الله، وما كانت المسيحية. يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم.
9: تعالوا بنا نقترب من القيامة لنراها عن قرب.

0: في تناولنا موضوع الصلب قلنا إن المسيح كان لابد أن يموت نيابة عن البشر ليكون كفارة عن الخطايا وليفي عدالة الله،
1: ليدفع أجرة الخطية التي هي الموت.
2: نعم قلنا ذلك.
0: فلماذا القيامة؟ تم عمل الفداء بالموت، كفاية.
3: يبدو أنك تخشى الحديث عن القيامة يا حسام.
0: ده أنا لا أخشى شيئا. ما لكم؟ أولا سمر ثم أنت تتهمانني بالخوف. أنا لست جبانا.
4: لا يا ابني لا، أنت لست جبانا، بالعكس أنت من أشجع الشباب الذين رأيت، والذين يقتحمون الأفكار الدينية المخالفة بقلب شجاع.

0: ويد قوية.
1: أسفة يا حسام، لم أقصد سوءا.
2: الخشية ليست جبنة، قد تكون حذرا.
3: لست حذرا، لا أحب المجاملة الممقوتة والنفاق المزري.
0: أنت نموذج رائع للشباب يا حسام.
3: يتهموننا بالتطرف يا عم قاسم، والإرهاب والاندفاع والتعصب الأعمى للرأي.
4: يتهمون من؟
3: الشباب مثلنا.
1: ليت كل الشباب مثلك.
2: الموضوع يتحول لصالحك يا عم.
0: سبق وقلت إنني أرحب باهتمام الشباب بالدين.
3: ألم يكن الموت نهاية لموضوع الخطية والفداء والكفارة هذه؟
1: لو كان الموت هو النهاية لفقد المسيح صفة هامة وشرطا لازما ليكون فاديا، ولما كانت كفارته كافية لخلاص العالم.
2: تقصدين أنه بذلك لن يكون متميزا عن غيره من البشر؟
1: نعم، هذا ما أقصده.
4: كان بارا صالحا، لم يقترف خطية مثل باقي البشر،
3: ومع ذلك مات ودفن مثل كل الناس.
1: لو لم يقم المسيح من الموت لكان إنسانا عاديا. القيامة دليل على أنه هو ابن الإنسان، ابن الله.
0: أعلن المسيح أنه ابن الله. لو بقي في قبره لكان ذلك يعني أن الله لم يوافق على ما قال ولم يقبل موته. قيامة المسيح تصديق لإعلانه.
1: فالقيامة تؤكد أنه ابن الله. يقول بولس الرسول عن المسيح أنه تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
2: تلاميذه لم يصدقوا أنه قام، فكيف نصدق نحن؟
4: لم يصدقوا أنه قام؟ لقد قال لهم إنه سيقوم من الموت.
3: فوجئوا بقيامته أو ادعوا أنهم فوجئوا، خافوا واختبأوا.
1: لم يفهموا حتى وهو بينهم قبل موته، لم يدركوا أنه المسيح المنتظر. لكن بعد القيامة صحح المسيح فكره.
0: لو لم يقم المسيح لبقينا في خطايانا، كما يقول بولس الرسول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم.
1: القيامة أساس الإيمان المسيحي. قبر المسيح الفارغ هو مهد المسيحية ومهد الكنيسة.

0: المسيحيون يتباهون ويفتخرون بقيامة المسيح،
1: مع أن قبله قام موتى من الموت أيضا.
2: نعم، في القديم أقام الأنبياء موتى، والمسيح نفسه أقام موتى قبله.
0: عند الصليب قام موتى أيضا،
3: وبعد فترة من الزمن ماتوا ثانية، قاموا ثم ماتوا.
4: قيامة المسيح ليست عودة إلى الحياة مؤقتا، قيامة المسيح انتصار على الموت.
1: انتصار على الموت؟
4: كما يقول الكتاب المقدس: لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ويقول أيضا في رومية أصح 6 عدد 9 و10:
3: عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي مات قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله.
0: يعني المسيح حي؟
2: لم نسمع أنه مات، لكن هل يموت؟
1: يموت متى؟ نعرف أن الله رفعه إليه، لكن لا نعرف ما حدث بعد ذلك.
4: ماذا تظن قد يحدث؟ الله رفعه، أي أحضره إليه.
0: إلى السماء؟
3: إن لم يكن إلى السماء فإلى أين؟ هل نقله إلى بلد آخر وهناك مات مثلا دون أن يعرف أحد؟
0: غير معقول،
2: كان لابد أن عرف بذلك أحد.
1: نعرف أن المسيح سيعود إلى العالم ثانية،
4: وبعد أن يعود إلى العالم ثانية هل سيموت؟
1: لا أعرف، لا أحد يعرف، الله أعلم.
3: يعود ثانية ويموت ثانية، بعيدة عن العقل جدا. لو كان هناك احتمال لذلك لذكره الله في كتبه المقدسة.
4: قيامة المسيح ليست نموذجا لقيامة الناس من الأموات يوم القيامة.
0: هذه فكرة لم تخطر على بالي،
2: فكرة أن قيامة المسيح نموذج ومثال وصورة لقيامتنا يوم القيامة.
1: عم قاسم يقول لا، ليست نموذجا.
4: لا، قيامة المسيح هي القيامة نفسها. القيامة كانت هدف المسيح، مات ليقوم، صلب ليقوم. قال ذلك لتلاميذه عدة مرات: في اليوم الثالث أقوم. وقال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة.
3: وقال بولس الرسول إنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. القيامة هي المسيح، القيامة في المسيح.
0: تعقد الموضوع يا عم قاسم.
2: كل الناس ستقوم يوم القيامة.
4: قيامتنا في المسيح خليقة جديدة، لا قيامة للموت. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة.
3: لا نموت وتفنى أجسادنا ثم تعود الحياة لنا فتقوم أجسادنا.
1: هكذا كان يعتقد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات.
4: القيامة في المسيحية ليست هكذا فقط.
1: فما هي؟
4: هي إلى المرة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا عم قاسم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: قارن بين قيامة المسيح من الموت وقيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته. قارن بين قيامة المسيح من الموت وبين قيامة الموتى الذين أقامهم المسيح بمعجزاته.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته، وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته، وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. منا من يعود إلى التراب، ومنا من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: أهلا وسهلا بيكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. النهاردة هنتكلم في حلقة مهمة جدا عن مهارة اللاعبين. أتمنى تقضوا وقت ممتع معانا، أتمنى تكون الحلقة سبب بركة لحياتكم. الحقيقة بيعتمد المدرب في الملعب على مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات، أصحاب القدرات والمؤهلات. على فكرة كل مكان في الملعب بيحتاج إمكانيات يمكن مختلفة عن المكان التاني، فالمهاجم مهاراته مختلفة عن حارس المرمى، والدفاع وخط الوسط ممكن يكون عنده مهارات مختلفة عن باقي اللعيبة، بيتميز بموهبة أو مهارة مختلفة عن باقي اللعيبة، وده اللي بيعمل إسراء وتنوع في الفريق. يعني أكيد في واحد بيجيد المراوغة، يعرف يعدي من اللاعب ده ويفوت من اللاعب ده، كمان أكيد في لاعب رجله تقيلة واللاعب ده ممكن يشوط كويس من بره، وده ليه دور ودوره نافع جدا، ده دوره نافع وده دوره نافع. أكيد في لاعب بيعرف يدافع كويس، وأكيد في لاعب بيعرف يرفع الكرة من الأجناب كويس، وأكيد في لاعب بيعرف يلعب بدماغه كويس. السؤال اللي عاوز أطرحه على حضراتكم، هي المواهب اللي عند اللعيبة دي عملوها ازاي؟ ازاي نجحوا انهم يبقوا كده؟ يعني انا لو حبيت ابقى زيهم وانا ما بعرفش العب كورة هقدر؟ قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا وما تنسوش عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين، خليكم معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: امال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم في عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين. عاوز أقول لكم حاجة مهمة جدا، أي موهبة أي إمكانيات موجودة فيك هي عطية من الله. أي موهبة؟ أيوة أي موهبة. اسمع الكتاب المقدس بيقول إيه في كورنثوس الأولى إصحاح 4:7: لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذ؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر وكأنك لم تأخذ؟ بمعنى أنه كل شيء بتمتلكه هو مش بتاعك، لكن ده عطية الله عطاها لك. مواهبك، صوتك، مهارة عزفك، إجادتك للغة الأرقام، القدرة على الحفظ، الشطارة في إقامة العلاقات، الشجاعة في اتخاذ القرارات، وحاجات كتير قوي. كل المواهب دي الله اللي عطاها لك. الحاجات اللي موجودة عندك مش بتاعتك، لكن انت وكيل عليها. عارف يعني ايه وكيل؟ الوكيل هو الشخص ليه حق التصرف فيما يمتلكه غيره في حدود ما يحقق مصلحة المالك الأصلي، زي اللعيب في الملعب بالظبط اللي بيسخر قدراته ومواهبه لخدمة الفريق. أنا وإنت بنستخدم قدراتنا لتحقيق مجد الله، ولو أنا وإنت مش بنعمل كده يبقى عندنا مشكلة. فكر كويس، صحتنا، فلوسنا، تعليمنا، علاقاتنا، صداقاتنا، إحنا بنعمل بيها إيه؟ كلمة ربنا بتعلمنا إن كل حاجة في حياتنا لازم نستخدمها لتحقيق الهدف اللي الله عاوزنا نحققه. في كورنثوس الأولى إصحاح 10:31 يقول الكتاب المقدس: فإذ كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. أعزائي المستمعين، يا ترى أنت بتستخدم مهاراتك لمجد الله، ولا في الآخر بتستخدم مهاراتك ليك؟ ولو كنت النهاردة تعلمت إن أصلاً هي مش بتاعتك، أنت وكيل عليها. كل فكرة، كل فهم، كل ذكاء، كل مهارة الله حطها فيك علشان تستخدمها ليه هو. وفي النهاية عايز أقولك، لو أنت ما بتستخدمش المهارات دي لمجد الله، عايز أقولك كارت أصفر. عاوز أقولك اللعيب في الملعب لو استخدم مهاراته لاستعراض ذاته وما اشتغلش مع الفريق، المدرب هيقوله اطلع برا، مش هتكمل المباراة. انت موجود عشان تستخدم مواهبك مع اخواتك لتحقيق الهدف النهائي اللي الفريق عايز يحققه، وهو الفوز. عايز اقولك لو انت كنت عايش الزمن اللي فات من حياتك ليك انت والمجدك انت، عاوز اقولك كارت اصفر. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا. وما تنسوش عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين، خليكم معانا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان نسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة من حبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم في عنوان حلقتنا مهارات اللاعبين. كارت أصفر يعني بكل حب عاوز أقولك أنت غالي علينا، ويهمنا تكون بتعيش حياتك صح. الإمكانيات اللي عندك مش بتاعتك، الله عايز يستخدمها لخدمته والمجده، مش كل حاجة بس ليك أنت. الوقت اللي جاي من حياتك ينفع تقول له يا رب اللي انت حطيته فيا واللي انا ماليش اي فضل فيه وانت عطتهولي كمالك ليه، انا هستخدمه ليك، فلوسي ليك، صحتي ليك. هو انا لو سألتك شوية اسئلة واسيبهم معاك قبل نهاية برنامجنا، الله عطاك صحة عملت بيها ايه؟ عطاك ذكاء استخدمته في ايه؟ عطاك جمال استخدمتيه في ايه؟ أعطاك إمكانيات مادية عملت بيها إيه؟ أنا بدعوك إنك تستخدم الإمكانيات والمواهب الممنوحة ليك من الله لتحقيق هدف الله من وجودك في الحياة. هيجي يوم وصاحب الوكالة هيحاسبني ويحاسبك، يقولك عملت إيه باللي عطتهولك؟ تعال نتحاسب، تعال نشوف إيه اللي أنت عملته. خلي بالك الوقت ده ممكن يكون قريب قوي قوي قوي، عشان كده دورنا في برنامجنا نقولك كارت أصفر، خليك حذر لأن في وقت هتتحاسب على الوكالة اللي عندك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيناه مع بعض، وبصدق أن الرسالة تكون سبب تغيير لحياتكم، بركة ليكم، وبصدق أن في كل يوم نتغير للأفضل لغاية ما نكون مشابهين صورة ابنه. بتشرف أكون معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، كان معانا مهندس صوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن ذكري. في انتظاركم في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر، ربنا يبارككم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر. صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه رباً لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. لا شك أن معظمنا يعرف توما الإكويني. توما الإكويني لاهوتي عظيم جدا، عاش في القرن الحداشر، والراجل ده كتب كمية ضخمة جدا من الكتب اللاهوتية. كان عميق الفكر سواء في اللاهوت أو في الفلسفة أو في الأدب أو في الشعر. فجأة توما الإكويني وهو في قمة إبداعه توقف عن الكتابة. صديقه سأله: ليه توقفت عن

عبرته أو عرفته عن الله. وقال له أنا أحكي لك قصة بتاعت واحد بوذي، راهب بوذي، قريتها زمان بس أنا فهمتها دلوقت. إنه الراهب البوذي ده كان صوفي وكان روحاني، فطلع الجبل عشان يعمل تأملات. وهو طالع الجبل كانوا في عادة إنهم يجمعوا زهور من الجبل ويحط الزهور دي في الكم بتاعه، لأن هما بيلبسوا روب مفهوش جيوب يعني، فبيجيبوا الزهور ويحطوها في الكم بتاعهم، وبعد ما بينزلوا بيوزعوا الزهور دول دي على أصدقائه. فطلع الرجل الصوفي الروحاني ده وابتدى يجمع الزهور ونسي نفسه فوق، وابتدى يتأمل في ربنا ونسي أصدقائه اللي هيديهم الزهور، ونسي الزهور، وحتى نسي إن هو ليه كم يحط فيه الزهور. فلما نزل من هناك وقابل أصدقائه، وأصدقائه كانوا مستنيين الزهور، فهو قال لهم جملة توما الأكوينة عجبته جدا وافتكرها وطبقها على نفسه. قال لهم أن الذي يعرف لا يتكلم، والذي يتكلم لا يعرف. يعني كل ما الواحد عرف أكتر يبقى كلامه أقل، واللي بيتكلم كتير تبقى معرفته أقل. الفكرة الجديدة اللي عايزكوا تعرفوها إنه كلما دخلنا في علاقة مع الله عميقة، كلما كان كلامنا قليلا وعميقا، وكلما تكلمنا كثيرا عن الله يفقد الكلام معنى. عزيزي المستمع، كنت في حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام نمعيش.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

شر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوبي كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا، صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي، فعن يسوع أتحدث.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ابني الصغير بيلعب كرة كويس قوي. في مرة اتصل بيا بيقول لي يا بابا انا اتحرمت من اللعب اسبوع يا بابا. اتصلت بالكابتن بتاعه اللي هو حرمه من اللعب، فبقول له ساهر اتحرم ليه؟ قال لي تخيل يا ايهاب ساهر وانا بحكم في الملعب حسبت عليه فاول او خطأ، راح قال لي وهو عنده 8 سنين، قال لي لو مالكش فيها ما تحكمش تاني، ايه رأيك؟ قلت له لو مكانك احرمه اسبوعين مش اسبوع واحد. وراح قال لي براحتك يا عم ايهاب، لو عايز تلغي الحرمان دوت نلغي. بس انا مرضتش ورجعت قابلت ابني. طبعا جه هو واصحابه مترقبين بقى مجيء بابا اللي ممكن يلغي الحرمان دوت. قلت له ساهر انت غلطت ولازم تتعاقب. طبعا بص لي كده بصه فيها طبعا احباط وفيها خجل من اصحابه وسابني ومشي. فضل مخصمني كام يوم، بس انا علمته مبدا على حساب علاقتي بيه. المستوى التاني هو العلاقات، وده مش اعلى المستويات، ده مجرد المستوى التاني. ليه مش العلاقات هو اعلى المستويات؟ لانه احيانا العلاقه بتقودني ان انا اكسر مبدا عشان احافظ على العلاقه مع اقرب الناس ليا. ابني الحكايه اللي حكيتها لكم ديت ما حبيتش ان انا اكسر مبدا عشان احافظ على علاقتي بيه، خصمني يومين ثلاثه، لكن بعد كده اتعلم مبدا مهم جدا انه الغلطه اللي غلطها لازم يدفع ثمنها، وما ينفعش يتكلم مع حد اكبر منه بطريقه فيها مهانه او فيها ان هو بيقلل منه. العلاقات هي المستوى الاعلى من المركز. الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا ان المركز هو ادنى مستويات التاثير، العلاقات هو اعلى شويه بس مش هو اعلى مستوى. ليه؟ لان الشغف بتاعي هنا بيكون العلاقه، وعشان احافظ على العلاقه ممكن اعمل اي حاجه. في علاقات كتيرة جدا جدا بتبقى فيها لخبطة، وبتبقى علاقات مش سوية وعلاقات مش صحيحة، لأن الهدف بتاعنا نحافظ على العلاقة. أوقات باجي على نفسي عشان العلاقة، أوقات ممكن أظلم حد عشان العلاقة، أوقات ممكن أكسر مبدأ أو أعمل استثناءات أكسر قوانين عشان أحافظ على علاقات. أوقات عشان علاقتي بناس معينة أميز حد عن حد لو أنا في موقع مسؤولية، عشان كده مهواش من المستويات العالية في التأثير. أوقات بكسر حدود معينة عشان أحافظ على علاقات. المستوى بتاع العلاقات الناس بتتأثر بيه عشان حابة تعمل ده، بس ما هوش المستوى الأعلى. العلاقات بتتأثر بالحر، تخيلوا الحر بيأثر على العلاقة. أنا ممكن وأنا حران ويجي ابني يقرب مني أو حد يقرب مني أزقه كده، حتى لو ما زقتوش بدراعي كده، لكن بيحس ان انا زهقان. المواقف بتأثر على العلاقات، المصالح بتأثر على العلاقات. العلاقات مش ثابتة، عشان كده ما ينفعش تبقى اعلى مستويات التأثير. العلاقات متغيرة، ممكن المصالح لما ما تتصالحش اخسر ناس، ممكن ابقى عملت جميل كبير جدا في ناس وماشي كويس جدا مع ناس واول غلطة العلاقة تتأثر بيها. احنا محتاجين نتعلم نعمل علاقات صحيحة، بس ده مش هينفع وانا واقف عند المستوى التاني. تخيلوا رغم انه اسمه مستوى العلاقات، لكن ما ينفعش مجرد ان انا واقف فيه اعرف اعمل علاقات. لما نطلع للمستويات الاعلى التالت والرابع والخامس هنعرف ازاي نعمل علاقات صحيحة. استنونا في الحلقات اللي جاية هنتكلم فيها عن المستوى التالت والرابع والخامس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.
3: هاليلويا، كم واحد مصدق انه رب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. هيصنع الله اكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب امكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

0: زمن ما اقول له في عينيا
1: في عينيا اشوري
0: حاجات فاصلة ما بيني وما بينك، مش قادر اشوفك الا بمستوى محدد.
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لي هذا في العمق، كمان مرة اقول له من فضلك اصنع في عينيا

0: لو تحب تعيدها معايا وانت رافع ايدك اعمل كده لو تحب. قل له واقف في عينيا قشور.
1: عينيا قشور اكشف هاني.
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك.
1: العمق معاك انت عهاني.
0: كمان مره حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوفك.

نفس الدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك، خليك شف لك من فضلك. شايف ناس بتقوله هي مغمضة عنيها، هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية، انت قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا اصنع يا بما على قلبك، سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا ليه نعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
2: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

رأينا أن الإنسان صار محتاجاً إلى التلاق مع الله الحياة لكي يعيد له حياته الروحية، فيقدر بالله أن يحيا ويتذوق الخير ويتمتع بالسماويات. لذلك جاء الابن الأقنوم الثاني متجسداً، صار كواحد منا حتى نقبله، القديس أغسطينوس.

ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.

0: ورجعنا من تاني معاكي ومع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن الصبر، والصبر هو أكتر سلاح نواجه بيه المواقف الغير متوقعة في الحياة. لكن في عصر السرعة اللي احنا بقينا فيه، الصبر بقى عملة نادرة وبقى أمر صعب جدا. لكن الحقيقة بتقول إن رغم سرعة الحياة، فالقرارات اللي بناخدها بهدوء بتكون هي دايماً القرارات الأفضل، وبتكون هي دايماً القرارات الصحيحة. ودلوقتي مع فاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاتنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
1: أنا نعمي، قصتي قصة حزينة. أنا من شعب الله، متجوزة وعندي ولدين، وفي يوم حصل جوع في أرضنا، فقرر جوزي إننا نهرب ونسافر لأرض تانية. أنا فعلا غلطت، لأني كان ممكن أقنعه إن ربنا مسؤول عننا حتى وسط الجوع، وسافرنا. المشكلة إن الأرض اللي إحنا رحناها ما كانوش بيعبدوا ربنا. بعدها بشوية جوزي مات، وأولادي الاتنين اتجوزوا، لكن ما كانش عندهم أولاد. وبعد 10 سنين ماتوا أولادي كمان، وكان لازم أخد أهم قرار في حياتي، إني لازم أرجع لأرضي وأعيش وسط شعبي وأعبد إلهي. اتعلمت درس مهم، إني لما باخد قرار من غير ما استشير ربنا بيكون لي آثار سيئة جدا في حياتي.

سمعنا نعمي امرأة مؤمنة وعارفة مين هو الله، لكن وسط التجربة هربت وفكرت بطرق بشرية، وكانت النتيجة حياة مليانة حزن وفقدان للزوج والأولاد. بس الجميل إنها اعترفت بغلطها وقررت الرجوع حتى لو مر وقت مؤلم. مش عيب إننا نغلط، لكن المهم نعترف بالغلط ونتوب عنه. ونخرج دلوقتي الفاصل ونرجع معاكم.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والإناء.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. فكري في قرار لازم تاخديه واسألي نفسك، هل أنا صليت وأخدت رأي ربنا قبل ما أخد القرار ده؟ ولا اعتمدت فيه على نفسي، على خبراتي؟ مش لازم أبداً تستعجلي في أي قرار أنت ممكن تاخديه، لكن لازم تكوني متأكدة أن ربنا موافق عليه. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش أنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. أعلى برج في العالم يبدأ من سطح الأرض. أثرى الأثرياء وأنجح الناجحين وعبقري العباقرة كلهم كانوا أطفالا صغارا ذات يوم. كلهم بدأوا بفكرة صغيرة وتجارة ناشئة وعمل نامي. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: في تركيز كبير على التسبيح في كتير من كنايسنا، وتسبيح الله طول الوقت ليه نظام، لكن الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله متوقع يكون مع تسبيحاتنا ذبايح العطاء، إننا نشارك بوقتنا ومواهبنا وأغلى ما عندنا. إحنا محتاجين التسبيح والمشاركة علشان نكون مؤمنين كاملين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله هنسمع مبادئ مهمة نعيش بيها من دراستنا عن العبادة. افتحوا معانا رسالة العبرانيين إصحاح 13 وعدد 16.
1: يا فريق الترانيم، بطلب منكم لما ترنموا الترانيم الجميلة اللي بنتبارك بيها جدا إنكم تستخدموها كتقدمة لله، وتقولوا ببساطة ده من أجل الله. عايزين الناس تتبارك، عايزين نرنم بشكل كويس، وانتوا على طول بترنموا بشكل رائع جدا، لكن في النهاية لازم فترة التسبيح تكون بقيادة من الله. والسؤال الحقيقي هو، هل الله راضي؟ هل بنبسط لما بنرنم فردي أو جماعي؟ هل بنقود الناس لله لأنه قلوبنا نظيفة؟ العبادة مهدفة. لاحظ معايا كلمة الله بتقول إيه، وأنا بحب الجزء ده هنا، مجدوا الله. هو ده ثمر شفاهنا، قد إيه صورة رائعة. واللي بيقوله هنا هو لما بنيجي نسبح الله، فده لأنه الحياة كلها بتدعم فعل العبادة ده، والعبادة بتكون مجرد ثمرة أسلوب حياتك كله وتقديم التسبيح والشكر لإسمه. اشكره في كل شيء. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر، ليه دي ذبيحة؟ ليه بنعتبر تقديم التسبيح لله ذبيحة؟ دي سهلة حتى، كل اللي بنعمله هو أننا بنقرأ مزمور أو بنرنم ترنيمة فيها عبادة بتدي المجد لله، مفيش أي تكلفة فيها دي. لما نقرأ المزامير بنكتشف حاجة، كتير من المزامير دي اتكتبت في ظروف صعبة جدا من الحزن والألم وخيبة الأمل والوحدة، وعشان كده بيكون التسبيح مكلف، لأننا بنقدم التسبيح ده لله وسط تجاربنا وصلاتنا الغير مستجابة، وسط كل أسئلتنا لأننا ما عندناش إجابات، لكن لسه مكملين نسبح الله، وده بيكلفنا. وبالتالي هو ذبيح التسبيح بنقدمها لله، بنقدمها ليه بإرادتنا وبغرض. ودلوقتي عايز أكد مرة تانية على العلاقة اللي بيعملها على طول كتاب الكتاب المقدس دايما بين التسبيح الخارج من أفواهنا وحياتنا الشخصية. لاحظ معايا الآية دي، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. عبرانيين 13-16. هو قال بالمناسبة ذبيحة التسبيح في عدد 15 مقبولة، لكن ذبيحة المشاركة أو العطاء مقبولة كمان، وما نقدرش نعتقد أنه ينفع نعمل واحدة من غير التانية. اسمحوا لي أقدم ليكم بعض النقط الأساسية، وبتمنى أكون وضحت فعلا أنه العبادة على طول مكلفة. لو مقبول عند الله هتكون مكلفة. في يوم الله قال يا إبراهيم خد ابنك، فرد إبراهيم وقال له ماشي يا رب بس أنا عندي ولدين، لكن الله قال له ابنك وحيدك إسحاق خده على جبل المورية وقدمه ليا.